0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سور الزمر وغافر وفصلت.

وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً

الأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سور الزمر وغافر وفصلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نفعل، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي أعمالنا، فتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت.

وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المعارج وحتى سورة الجن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المعارج وحتى سورة الجن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الأنفال والتوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الأنفال والتوبة.
1: صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود. والثالثة العاشر مع الحادي عشر.

0: ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه يكره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام. تبوك 91.6،
2: 91.6،
1: شرما 90.2،
2: 90.2،
1: حقل 94.7،
2: 94.7،
1: ضباء 92.6،
2: 92.6،
1: شواك 90.6،
2: 90.6،
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الكهف وهي مكية. جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. بسم

تبارك وتعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وجعله الله عز وجل هادياً إلى صراطه المستقيم، واضحاً بيناً جلياً، نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين، ولم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلاً، بل جعله معتدلاً مستقيماً، فهو ينذر من خالفه وكذبه بأساً شديداً، عقوبةً عاجلةً في الدنيا وآجلةً في الآخرة، من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد، ويبشر المؤمنين الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح بأن لهم مثوبة عند الله جميلة.

ثم أخبر الله عز وجل أن ثوابهم عنده الجنة، وأنهم خالدون فيها دائماً أبداً، فلا زوال لها ولا انقضاء. وينذر المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولداً.

0: كذبا.
1: يخبر الله عز وجل أن مشركي العرب حين قالوا نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، قال الله رادًا عليهم: ما لهم بهذا القول الذي افتروه من علم ولا لأسلافهم. ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وفي هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، فليس لها مستند ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال عز وجل: إن يقولون إلا كذبا.
2: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
1: يقول الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه: فلعلك يا محمد مهلك نفسك بحزنك عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه.

0: ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مزينة بزينة زائلة، وجعلها دار اختبار لا دار قرار. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
1: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
0: ثم أخبر الله تعالى بزوالها وفنائها وانقضائها،

المدينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها فانيا وبائدا، ثم المرجع إلى الله. فلا تأس يا محمد، ولا يحزنك ما تسمع وترى.

0: لا عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم يأتي تفصيلها وبسطها بعد ذلك. فقال الله عز وجل: أم حسبت يا محمد أن أمر أصحاب الكهف والرقيم عجيب في قدرتنا وسلطاننا؟ فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى هي أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم. والرقيم لوح مكتوب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم، ثم وضع على باب الغار الذي لجأوا إليه.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأربعاء 9 من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، وهذه رق التحايا من فريق العمل في الاشراف العام فيحان ابن محمد السبيعي، في رئاسه التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الاعداد والتقديم اخي عبد الرزاق بن عبد الله العلوي، محدثكم سبيت ابراهيم السبيعي،
3: من اداره المحتوى عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن بن علي المحزري، وفي الاخراج ناصر بن محمد ال سالم.
0: اللهم بك اصبحنا،
2: بك اصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: اللهم اجعلنا وإياكم من المكثرين من الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر الله جل وعلا ففيها السعادة من الله جل وعلا. وأحدهم يقول: كنت أعيش بلاء عظيما، يقول: جاءني ألم في بطني جعلني لا أرقد في الليل من شدة الألم، ثم بتحول بعد ذلك إلى البكاء من شدة الألم. وتعرف الرجل لا يبكي إلا من أمر جلل وخطب عظيم. يقول سبحان الله العظيم: شدة الإرهاق، يقول: نمت في الليل تقريبا، غفيت كذا على الكرسي دقيقة ونصف، جاني يعني ولد قد لبس لباسا أبيضا ودعاه للصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فيقول: أخذت خاتم الاستغفار كما يقولون، وبدأت تقريبا وصلت إلى 1200 صلاة وسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فيقول سبحان الله العظيم: اختفى الألم. يقول: أنا شكيت، قلت يمكن بالوضعية هذه يختفي. يقول: بديت أمشي وأدور، ويقول: الحمد لله اختفى. يقول: كني قد نشدت من عقال. فالحمد لله، دائما الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أولا هو استجابة لأمر الله جل وعلا حينما قال يعني: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالاكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون به طلبا لرضا الله عز وجل أولا، ثم يأتي بعد ذلك الفرج منه سبحانه وبحمده.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفعلا ما أحوجنا دائما في كل حياتنا إلى أن نكون نلوذ دائما بالله جل وعلا وبذكره سبحانه وتعالى وبالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مثل ما قلنا يعني هو الحصن الحصين. وخاصة يعني ننبه لموضوع الرقية، يعني بعض الناس دائما حينما يصاب بعض الآلام ولا بعض الأمراض ولا يعني ربما تكون الرقية آخر شيء، لكن لا، أن تجعلها أول شيء. بعض الناس يذهب المستشفى وجرب الأدوية وجرب العلاج ما نفع، عود يرقي نفسه ويرقي عياله. لا، أن تبدأ بالرقية، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام يرقي من حوله إذا اشتكى ألما أو اشتكى مرضا. وهي عبارة عن يعني لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وفرار إليه. وبعد ذلك ما في مانع أنك يعني تبحث عن الأطباء ولا على الأدوية ولا على المستشفيات، ولا أهم شيء أنك يعني تكون متكلا ومعتمدا على الله سبحانه وتعالى وتبدأ بالرقية. وهي أمرها سهل، يعني الرقية ليست لأناس دون ناس ولا ناس خاصين ولا لا، بس كل واحد طعمك يقرأ سورة الفاتحة مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما أدراك أنها رقية، والآية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص وبعض الآيات التي فيها آيات التوحيد يعني جربت. فأمرها سهل، لكن تحتاج إلى أن الإنسان دائما يلوذ بها ويخلص الله سبحانه وتعالى فيها، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن الشفاء بيده سبحانه وتعالى.
2: نعم، اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. حلقتنا أبو إبراهيم في هذا الصباح الجميل منطلقة من قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا تجد في هذه الدنيا شخص لا يعاني من هذه الشدائد والمصائب في هذه الدنيا. والشاعر يقول: والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسع.

0: القيامة مفاريس، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فاليوم حديثنا يعني حول هذا الموضوع، وأيضا نتذكر قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونعرف أيضا أن القرآن الكريم قد أورد قصة والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام، حينما فقد يوسف وفقد أيضا أخاه الآخر، فسبحان الله العظيم يعني بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تخيل عن السواد اللي في عينه تحول إلى بياض من شدة الحزن والألم النفسي والجسدي، ومع ذلك ماذا يقول في تلك الآية الكريمة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظر يعني إلى شدة التعلق بالله عز وجل، شاب به كل شيء إلا قلبه، سبحان الله العظيم، إلا قلبه فقد اتقد وأصبح شابا متطلعا لفرج الله عز وجل، واثقا منه سبحانه وبحمده. وهكذا هو المؤمن حتى مع اشتداد البلايا، يعرف أنه يأوي إلى ركن شديد، يتوجه إلى خالقه ومولاه. بل أن البعض تهب نسائم رحمة الله عز وجل عليه في يعني أتون البلاء، يعني ربما إذا كان في وقت الرخاء ما يكون هناك صدق لجا وأيضا سجود لله سبحانه وبحمده في مثل ما هو في وقت البلاء. فيعني دائما الإنسان لا يجزع ولا يشكو ولا يتألم، إنما يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ونعرف هذه الآية الكريمة العظيمة أبو إبراهيم: إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو توقفنا أيضا مع معناها فمعناها عظيم، حيث أن الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يعطى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه. فهنيئا لأهل المصائب الصابرين المحتسبينها عند الله جل وعلا. ونتذكر أيضا غمسة فقط في الجنة تنسي كل آلام الدنيا.
1: الله أكبر، أي والله صحيح. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام: الوقاية من الصدمات، يعني مواكبة ليوم أو يوم التوعية باضطراب ما بعد الصدمة الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو، يعني هو بيكون السبت القادم. ولا شك مثل ما قال أبو عبد الله، الإنسان معرض دائما للصدمات في الدنيا، صدمات أحيانا، صدمة فقد ولا صدمة خسارة مال ولا صدمة مرض ولا أي صدمة من الصدمات، وهذه سبحان الله لها أثرها الكبير في نفس الإنسان، يعني تجعل له يكون لها أثر ويكون لها بقاء، ممكن يمتد فترة طويلة وربما يمتد كثيرا إذا لم يعني يوفق الإنسان لعلاج هذه الصدمة بالشكل الطيب. وأوله بالرضا دائما بما يكتب الله سبحانه وتعالى والقدر، ويكون مهيئا نفسه دائما لأنه راض بكل ما يكتبه الله جل وعلا، وأنه مطمئن لكل ما يقدره الله عليه، هذا أوله. لكن لا شك أن هناك أيضا يعني أساليب طبية وأساليب يعني صحية تقي من الصدمات، لأن الصدمات واقع ما يعني لن يستمر الإنسان في الدنيا مثل ما قال زميل عبد الرزاق، يعني بدون صدمة لابد أن يصدم إما بفقد وإما بمرض وإما بخسارة مال ولا بأي شيء. فكيف يعني يكون عنده وقاية من هذه الصدمات، وأيضا كيف يعالج هذه الصدمات، هذا هو تقريبا موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله.
0: إذن موضوعنا في هذه الحلقة الوقاية من الصدمات، وهو يتواكب مع يوم التوعية باضطراب ما بعد الصدمة، والذي يوافق يوم السبت 27 من شهر يونيو. لعلنا أبو إبراهيم طلنا قليل ونستعرض أبرز فقرات برنامجنا في هذا الصباح الجميل كالمعتاد. مستمعينا الكرام، عند السادسة وتقريبا 44 دقيقة هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وخماسيات قبل السابعة بقليل مع الزميل ياسر الشيباني، وعنوان الحلقة: وأنا أقول بالحق ولو كان مرة. وقبل الجولة الصحفية: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان، حلول التنويع في العادات الغذائية.
1: الساعة 7 حكم كالمعتاد سيكون معنا إن شاء الله الزميل نايف الحربي في جولته الصحفية، ثم 7:30 سيكون معنا ضيف حلقتنا وهو الدكتور عبد الملك نصيان استشاري طب الأسرة، ونتحدث معه عن موضوع حلقتنا: لماذا تتفاوت درجات تأثر الناس بالأحداث الصعبة، وش المقصود باضطراب ما بعد الصدمة، وش الفرق بين الحزن الطبيعي وأثار الصدمة النفسية، كيف نتعامل مع الأخبار والمشاهد المؤلمة؟ كيف نتعامل مع المصاب باضطراب ما بعد الصدمة؟ ما دور الأسرة والأصدقاء في مرحلة التعافي؟ ما العادات التي تساعد على استعادة التوازن النفسي؟ متى يحتاج الإنسان

0: إلى مساعدة مختص. كل هذه المحاور إن شاء الله نناقشها ضيفنا وأكثر مشيئة الله الساعة 7:30.
1: عند 7:50 إن شاء الله سيكون معنا تغطية جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة، وعند 8:00 تماما موجز بأهم وآخر الأنباء.
0: أيضا الساعة 8:05 إن شاء الله هناك تغطية أخرى، وهو عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. سيكون معنا الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، نتحدث معه إن شاء الله عن هذه الاستضافة المباركة.
1: إذن هذه أبرز فقراتنا في هذا الأسبوع الجميل مستمعينا الكرام، التي تتخللها أيضا تلاوات طيبة مباركة محبرة لأصحاب الفضيلة، فحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. مذكر بسؤال حلقة اليوم كذلك: ما أكثر شيء يساعدك على تجاوز المواقف الصعبة؟ الله يحييكم جميعا مستمعينا الكرام عبر منصة إكس حساب برنامج اللهم بك أصبحنا، أو من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، فحياكم الله جميعا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آيات.
1: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال ابن القيم رحمه الله: لا ينبغي للعبد أن يحمله بغضه لأعدائه ومن يجفوه أن يحيف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا لي يا زميل أحمد الشدي على هذه التأملات، حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. وأيضا نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول الوقاية من الصدمات، وأيضا كيف يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الصدمات التي يعيشها في حياته، خصوصا وأن مصير العبد ومرجعه إلى الله، لا بد أن يخلفها الدنيا وراء ظهره يوما ما، ويأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة. فيعني جميل الإنسان دائما أن يعرف حقيقة هذه الدنيا، وأنها دنيا زائلة فانية، هناك جسد وروح، الجسد سيفنى عاجلا أم آجلا، لكن الروح التي ستبقى، فجميل الإنسان أن يعود نفسه على الصبر على الكروب والهموم والأحزان. ونتذكر أيضا حديث الرسول هدى صلى الله عليه وسلم الذي روته أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، حينما قال رسول هدى صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله علي فقلتها: فما الخلف؟ قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر سبحان الله العظيم، يعني لما تأمل بهذا الحديث هذه المصيبة، وما هو الخلف الذي أعقب هذه المصيبة، فالحمد لله على قضاء الله وقدره.
4: الحمد لله. بندر هوساوي أبو سيد يقول: السلام عليكم. لقد خلقنا ولقد خلق الإنسان في كبد، أي في مشقة وتعب ومعاناة ومكابدة. إن حياة الإنسان في الدنيا قائمة على مواجهة التحديات والابتلاءات، إن التعب والابتلاء جزء من طبيعة الحياة الدنيا، وأن الصبر والعمل من سنن العيش. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. شكرا لك يا بندر الهوساوي.
3: ويعني زي ما تفضلت أبو إبراهيم، حما تقول أنت فقد مال البعض، ربما بالفعل يعني مثلا يكون لديه مجالان معينان، مثلا النفر في الاستثمار دخل مجال وترك المجال الآخر، يمكن المجال اللي دخله صار فيه خسارة فادحة، والمجال اللي تركه صار مثلا فيه ربح لمن دخل به. فالإنسان لا يجزع من ذلك، يعني الله عز وجل قالها في القرآن الكريم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمباشرة خلاص يسلم بأمر الله، ويعرف أنه ما حصل له هو الخير له إن شاء الله، فخلاص مباشرة يسلم، وأيضا يحتسب الأجر عند الله عز وجل. يعني حين نقرأ هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قف عند والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل هو بحكمته سبحانه وقدرته يعرف ما هو الأصلح لك والأفضل. البعض ربما الفقر يكون أفضل له، البعض الغنى أفضل له، وهكذا الله عز وجل يقسم هذه الأمور بين العباد
4: سبحانه وتعالى. رقية مكاوي تقول: الحمد لله أنا أستخدم الرقية الشرعية عند الشعور بأي عارض صحي، وأقرأ أذكار وأكثر من قولي أحيي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي أمري كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. الحمد لله أستفيد من هذه الرقية في تخفيف الآلام قبل الرجوع للطبيب. الله يعطيك العافية ويمدك بالعافية يا رقية مكاوي من مكة المكرمة.
3: نعم. وأيضا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: وهو أعلم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني شوف البشارة العظيمة من الله عز وجل لمن فقد أحد أبنائه، والذي ذكرها: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: خماسيات،
2: خماسيات.
1: أوصاني حبي صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم، مع ياسر الشيباني.
5: وأن أقول بالحق وإن كان مرا. تدعو هذه الوصية النبوية إلى الشجاعة وقول الحق بالطريقة الصحيحة مهما كانت العواقب والصعاب. فالشجاعة من صفات المؤمن القوي، وتنبهنا هذه الوصية إلى أمانة الكلمة، الصفة التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن. تتطلب قول الحق وعدم الكذب، وهي أساس بناء المجتمعات الصالحة. ينال من يتحلى بالأمانة ويلتزم قول الحق ثمارا كثيرة، أهمها السمعة الطيبة بين الناس، والشعور بالثقة والقوة والشجاعة في قول الحق والتمسك به حتى في أصعب الظروف. وهكذا تختصر وصية نبوية قصيرة مبادئ سامية. ديننا الحنيف دين العدل والحق، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الآية تأمر بالعدل في القول والعمل حتى لو كان الأمر يتعلق بأقرب الناس إلينا. يتطلب قول الحق شجاعة وقوة داخلية وإيمانا وثقة بالله. قول الحق قد يكون مرا في كثير من الأحيان، ولكن ثماره حلوة في النهاية. فالشخص الذي يتمسك بقول الحق يتأنق بنزاهته وصدقه، ويكسب احترام الناس وثقتهم. قد تكون الحقيقة مرة وقاسية، لأنها قد تكون لعلاج خطأ معين ارتكبه مثلا قريب لنا أو أحد زملائنا أو مدرائنا. الإسلام يحثنا على قول الحق والتمسك به والتناصح بالتي هي أحسن، فبالحكمة والموعظة الحسنة تلين القلوب وتنصاع للحق. وأن أقول بالحق وإن كان مرا، دعوة نبوية للثبات على المبدأ والشجاعة في مواجهة التحديات والتمسك بالصدق والعدل والتناصح مهما كانت الظروف.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شكرا لزميل ياسر الشيباني الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة، فقرة خماسيات.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيضا مستمعينا الكرام، كما قلنا الحمد لله، يعني دائما الإنسان بعد الشدة يجد الفرج من الله جل وعلا، وأيضا يتذكر كل من رزئ بمصيبة، يتذكر مصيبتنا ومصيبة هذه الأمة بموته صلى الله عليه وسلم، فتهون كل المصائب. يعني موته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، بموته كذلك انقطعت النبوات. فحقيقة يعني الإنسان دائما يتذكر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، تهون عليه كل المصائب والخطوب. يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب.
4: يمكن يعني هو دائما الصدمات، لما يأتي الإنسان خبر مثلا خبر مؤلم، فيكون لهذه الصدمة يعني بقاء في قلبه. من الأمور اللي وردت الشرعية في تخفيف هذه الصدمات اللي كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، يعني كانت إذا اجتمع عندها ناس في عزاء، يعني في حالة وفاة وكذا، تجيب لهم تلبينة. تلبينة اللي ظاهر هي شعير مع أظن لبن وكذا، لها يعني طريقة موجودة اللي بيبحث عنها. لكنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه التلبينة إنها تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن، لها أثر. يعني هي طبعا، واللي إحنا يمكن ذا الأيام نستخدم، أكثر ناس يستخدمون العصفر.
3: الله،
4: وهو فعلا يعني عاد ما أدري عنه طبيا، لكنه من حيث التجربة له أثر كبير جدا في تهدئة النفس. ويعني وهذا طبعا من التداوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداوي عباد الله وتداوي بحرام. صح أن الإنسان المفروض أنه يكون دائما أصلا متحصن بذكر الله وبالإيمان وبالرضا بما يكتب الله سبحانه وتعالى ويقدره، لكن أيضا يتخذ هذه الأسباب الأخرى، الأسباب الطبية، الأسباب العلاجية والدوائية، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن هذه التلبينة إنها تجم الفؤاد وتذهب ببعض الحزن. ولا الصدمة هذه يعني لها أحيانا ربما بعض الناس تستمر معها يعني سنوات طويلة، خاصة إذا كان فقدا لحبيب.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
7: حياة صحية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الحصول على الصحة صعب ويتطلب مكملات وأدوية وخلطات وأعشاب؟ الجواب لا، الحصول على الصحة بسيط جدا. ابدأ الآن، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تقول غدا أو بعد الأسبوع القادم أو الشهر القادم سأبدأ برنامج صحي في التغذية واللياقة، بل ابدأ الآن. أيضا ابدأ بالتدرج، إذا لم يكن أنت أو زوجتك أو أطفالك يتناولون الفواكه، جربوا أن تتناول حبة فواكه في اليوم أو السلطة، نوعية بسيطة من السلطة في اليوم. إذا لم تعمل أي لياقة بدنية، جرب أن تمشي 10 دقائق أو ربع ساعة في اليوم. أيضا لا ننسى التمارين اللياقية المناسبة، وإذا كان هناك إشكاليات جسدية، احتكاك في الركب أو مشاكل في الجهاز العظمي أو في الظهر، يجب مراجعة أطباء العظام وأيضا مراجعة المختصين في العلاج التأهيلي والطبيعي لأداء التمارين بالشكل السليم. النقطة الثالثة، نوع غذائك المتوازن، تناول من نعم الله من الخضروات والفواكه. ونحن نستغرب لماذا بعض الخضروات أصفر والأحمر والأخضر ونفس الشيء الفواكه، هل هي عبث هذه الألوان؟ لا، هذه تعكس يعني احتوائها لكثير من العناصر الغذائية. فكلما نوعت من غذائك من خضار وفواكه وحبوب بكل أنواعها، كلما حصلت على العناصر الغذائية المناسبة. النقطة الرابعة، حافظ على شرب الماء، ودائما سأركز على هذه النقطة، لأن كثير من المشاكل الصحية تبدأ من قلة الماء، بالذات عند كبار السن الذين لا يشعرون بالعطش. فإذا أردت تقدير والديك وكبار السن فقدم لهما الماء. النقطة الخامسة، لا تكثر كميات الطعام، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، من طبقها يبشر بالخير والصحة والسلامة. النقطة السادسة، احرص على تناول أغذية طازجة كالخضار والفواكه والحبوب الكاملة بقدر الإمكان، وأن تكون شيء أساسي على سفرتك، وتدريب أبنائك وبناتك على تناول الخضار والفواكه. للأسف السكريات والحلويات أفسدت ذائقة أبنائنا من تناول خضار والفواكه، ولذلك لا يحبونها. لماذا؟ لأنهم تعودوا على الأغذية الحالية سواء الحلويات أو السكريات، فلم يتعودوا على تناول الفاكهة. فلا يجب أن نفسد ذائقة أبنائنا بالحلويات. أيضا الأغذية المضادة الأكسدة سواء الخضار الطازجة، الأسماك، المكسرات، الفواكه المختلفة بالذات الحمراء، هي غنية بما يسمى مضادات الأكسدة ومقاومة للالتهابات والسرطانات. اعمل فحص طبي سنوي أو كل 6 أشهر سواء جسدي أو نفسي، لا تتردد في زيارة الطبيب النفسي للفحص النفسي. اعتني براحتك النفسية واستمتع مع عائلتك وأصدقائك بكل إيجابية ومحبة. أبنائك أولادك أبناء وبنين يحتاجون إليك وإلى رفقك وإلى محبتك، يحتاجون إلى الاحتضان، يحتاجون إلى الكلمة الطيبة. ويحتاج أننا نضع نظام فترة المغرب مثلا أن تكون جلسة أسرية بلا جوال، بلا وسائل اتصال أو تواصل اجتماعي، لأن هذه الوسائل للأسف ساهمت بقوة في تفكيك الأسرة. وسأخصص إحدى الفقرات القادمة بمشيئة الله عن أخطار وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم الصحة والعافية.
9: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
9: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 9200166 70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الجولة الصحفية.
6: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية برفقة الزميل نايف الحربي. بفاد السلام عليكم وبركاته، صبحك الله بالخير.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ الرزاق، مستمعين فريق البرنامج.
4: صباح النور وصباح يا رب فهد.
10: حياك الله وبياك، ونسمع منك الجولة.
3: بموافقة الملك حفظه الله استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة.
4: السعودية تحصد جائزة بنك البيانات 2026.
3: المملكة تتصدر العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي بالإنتاج.
4: سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لعلاج الأورام وأورام الدم للأطفال في دمشق.
3: مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة.
4: موهبة تطلق معسكرين خارجيين لمنتخبي الأحياء والكيمياء.
3: المجالس التراثية حافظت على حضورها 300 عام.
4: النقل حجب تطبيقات المتاجر عند شحن منتجاتها مع غير المرخصين.
3: كوب ماء بارد في الصباح ماذا يفعل بجسمك؟
4: لماذا ينجذب البعوض لأشخاص أكثر من غيرهم؟ مختص يكشف السبب.
3: طيب نبدأ على بركة الله. الخبر الاول موافقة الملك حفظه الله استضافة 1000 معتمر ومعتمرة.
10: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، صدرت موافقة حادم العظم الشيخين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه هو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وتضم الدفعة الأولى 250 معتمرا ومعتمرة من 16 دولة آسيوية ضمن 4 دفعات خلال عام 1448. وأكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أن هذه المبادرة تجسد عناية القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية.
4: السعودية ما شاء الله تحصد جائزة بنك البيانات.
10: نعم، مثل ما ذكرت أخوي سبيت، فازت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تدايا بجائزة الأمم المتحدة للخدمات أو للخدمة العامة 2026 عن بنك البيانات الوطني ومنصة استشراف، بعد منافسة شاركت فيها أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة. ويعد هذا الإنجاز تأكيد لريادة المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يسهم بنك البيانات الوطني في تعزيز جودة البيانات ومشاركتها بين الجهات فيما تدعم منصة استشراف اتخاذ القرار عبر التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر تسلم الجائزة خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة في جورجيا في 25 يونيو 2026.
3: ما شاء الله، السعودية وصدارتها للعالم في استخدام الذكاء الاصطناعي بالإنتاج.
10: برضو هذه برضو من الأخبار المهمة اليوم، كشف تقرير دولي لعام 2026 أن 38% من المؤسسات والشركات السعودية تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمالها التشغيلية، وهذا جعل المملكة من بين الدول الرائدة عالميا في تبني هذه التقنيات والانتقال من مرحلة التجربة إلى التطبيق الفعلي. وأوضح التقرير أن 95% من قادة تقنية المعلومات في المملكة يرون أن تدفق البيانات يسهم في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، فيما أكد 88% أن تطوير البنية التحتية للبيانات يمثل أولوية استراتيجية. كما أشار إلى أن 66% من المشاركين يرون وجود تحديات تواجه نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي.
4: أيضا أبو فهد، ذكرت مركز تدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين ودبلوم العالي للمحاماة، وأنت منهم الظاهر أبو فهد.
10: نعم، كنت من ضمن الخريجين، وحسب الخبر الأمام برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، احتفى مركز التدريب العدلي في مدينة الرياض بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج التأهيل المحامين.
11: ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
12: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
14: حياكم الله وبارك فيكم.
13: هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما، اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء، فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله، واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم،
13: بارك الله فيكم. من الآيات المباركات التي يسأل عنها أحد الإخوة مستمعي البرنامج، يقول في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
14: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان هذا لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. نعم.
13: الآية الثانية يا شيخ: وما قدر الله حق قدره والسماوات والأرض مطويات بيمينه.
14: نعم، ما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله حق تعظيمه، وهو الخالق لكل شيء، وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام، فيقدر حق قدره بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والخوف منه سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الجميع جميع الأرض بطبقاتها تكون في قبضة الله يوم القيامة، فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم.
13: أخيرا يقول الرحمن فاسأل به خبيرا.
14: ثم استوى على العرش الرحمن، اسأل به خبيرا. استوى على العرش أي علا وارتفع واستقر على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات. استوى عليه يعني علا عليه وارتفع عليه واستقر عليه. الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
13: سائل يقول الشيخ من عادتنا إذا رزق المسلم أو قريب لنا مولود ندعو بالدعاء العادي، مبروك ما جاكم، الله يجعله عبد صالح، أو هناك دعاء مشروع؟
14: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
13: يقول الشيخ إذا صلى الإنسان الجمعة وبعد الجمعة أصلي تسليمة في المسجد وتسليمة في البيت،
14: ليس هذا بلازم. إذا صليت بعد الجمعة، إن صليت في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون 4 ركعات بسلامين. نعم.
13: بعض الناس يا شيخ بعد الجمعة يصلي 4 كصلاة الظهر.
14: لا، ما يقرنها مثل صلاة الظهر، يفصلها بسلام. صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين. نعم.
13: أخيرا الأخت أم سلمى تقول شيخ قرأت حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
14: نعم، هذا حديث صحيح، أن من ختم له وتلفظ بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله عند الموت فإنه موعود بدخول الجنة، لأنها كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. نعم.
13: بارك الله فيكم. الأخت السائلة يا شيخ تقول لي أخ مريض نفسي، هل تكفي الآيات القرآنية والرقى الشرعية أم لا بد من ترددنا على الدكاترة المختصين بذلك؟
14: الجمع بين ذلك، الجمع بين الورد وقراءة القرآن عليه ومراجعة الأطباء النفسانيين لأخذ الدواء. نعم.
13: فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن هذا الدعاء، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، متى يقال وما شرعيته؟
14: يقال في آخر القنوت، قنوت الوتر، يقال في آخر قنوت الوتر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
13: تقول السائلة يا شيخ قرأت في أحد الكتب في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم.
14: نعم، هذا ورد في حديث صحيح، يتقارب الزمان في آخر الوقت حتى يمر بسرعة. نعم.
13: بارك الله فيكم. الأخ أبو إبراهيم يا شيخ يقول أنا أدرس في إحدى حلقات العلم، وسئلت عن العلم المجزئ للمسلم، هل لابد للمسلم أن يقرأ في جميع العلوم الشرعية ويكون ملما بها؟
14: حسب ما يستطيع، يقرأ أول شيء ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وصيامه وأركان الإسلام، وإذا حصل أن يتزود من العلم فالله جل وعلا يحب ذلك منه، والعلم خير، نعم.
13: تقول بالنسبة للتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل تمحى جميع الذنوب والخطايا؟
14: هذا ظاهر الحديث، تائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني يمحى عنه ذنبه. وإذا كان لفظ التوبة عام فقال أستغفرك الله من أمة من جميع الذنوب وأتوب إليك، فإنه تغفر له ذنوبه إذا تقبل الله منه ذلك. نعم.
13: يقول السائل يا شيخ، يقول الخطيب في آخر خطبته في صلاة الجمعة: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ثم تقام الصلاة.
14: لا أصل لذلك فيما أعلم، فلا يقول ذلك، وإنما تلقائيا إذا فرغ من خطبة الجمعة يقوم المؤذن ويقيم الصلاة. نعم.
13: الأخت السائلة أم عبد الله تقول بأن لها والدة أمية وحافظة قصار السور وترددها في رمضان وفي صلاتها، تقول بأنها تكثر من قراءة سورة قل هو الله أحد، هل يا فضيلة الشيخ تكون قد ختمت لقرأت عندما تقرأ سورة قل هو الله أحد 4 مرات؟
14: لا، ما ختمت، ولكن فيها فضل، هذه السورة فيها فضل، وهي سورة الإخلاص، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، وليس من قرأها يكون كمن قرأ ثلث القرآن، وإنما يكون أجر تلاوتها وقراءتها يعادل أجر ثلث القرآن. نعم.
13: أم خالد تقول في الاستراحة قالت إحدى الأخوات بأن من صلت وهي غير طاهرة أو لم تتوضأ فلا عليها إعادة للصلاة، ما الصحيح في ذلك؟
14: هذا كلام باطل، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، بالوضوء أو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بد من الطهارة بالماء، وإذا لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه فإنه يتيمم بالتراب الذي عليه غبار، يضرب على وجه الأرض ويمسح وجهه ويمسح كفيه بضربة واحدة أو بضربتين. نعم.
13: تقول حصل علينا لبس ونحن في إحدى الاستراحات فضيلة الشيخ، فصلينا منحرفين بعض الشيء إلى غير القبلة، الجميع صلى من النساء، فهل علينا الإعادة بعد أن علمنا من صاحب الاستراحة؟
14: إذا كانوا منحرفين عن القبلة تماما، صارت القبلة عن يسارهم أو عن يمينهم، فلا بد أن يعيدوا الصلاة. أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا يضر ذلك. نعم.
13: فضيلة الشيخ، الأخ أبو عادل يقول بالنسبة للأحاديث الضعيفة والاستدلال بها في الدعوة إلى الله أو في خطبة الجمعة للترغيب والترهيب،
14: الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم أنها موضوعة وكذب يأتي بها في الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، لكن لا تؤسس عليها أحكام فقهية. نعم.
13: هذا فضيلة الشيخ سائل يقول بأن والدتي جمعت بعض قطع الذهب والفضة في حياتها وماتت، والآن تسأل البنات هل نزكي هذه قطع الذهب والفضة والألماس التي في خزنتها؟
14: إذا كانت من الحلي الذي تستعمله فليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تصبح من جملة الملبوسات والمستعملات. وأما إذا كانت تقتنيها لا للبس وإنما تقتنيها للتجارة وطمعا فيها فإنها تزكى كل سنة. نعم.
13: فضيلة الشيخ، أنا ممن يقرأ عن حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة على ما قدم للمسلمين من العلم الشرعي، ولكن قرأت فضيلة الشيخ بأنه حج إلى بيت الله العتيق من بغداد على رجليه، ما صحة ذلك؟
14: لا أعلم شيئا من ذلك. والإمام أحمد رحمه الله ليس من المتشددين، وإنما يعمل بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وركب في حجه وفي جميع أسفاره، يمشي ويركب عليه الصلاة والسلام. نعم.
13: في الآية الكريمة يا شيخ يقول: أرجو أن تقفوا بها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.
14: هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، فالملائكة تحف من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه. نعم.
13: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بالنسبة لتفريق الأطفال، بعضهم يكونون في غرفة واحدة، ثلاثة أولاد وأعمارهم 12 و 19، هل يكون لكل واحد منهم غرفة؟
14: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكونوا في غرفة واحدة، لكن يفرق بينهم في المضاجع كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث صحيح. نعم.
13: أم محمد، نختم هذه الحلقة المباركة بسؤالها، تقول: يا فضيلة الشيخ، رزقت بزوج وأقول الحمد لله، ولكنه سريع الغضب وأنا أداريه وأصبر عليه خوفا على أولادي، فهل أؤجر على ذلك لأنه في كل شاردة وواردة يهددني بالطلاق وأنا أخاف من هذا الغضب؟
14: كما ذكرت، اصبري عليه ولك الأجر في ذلك، وأيضا لجمع الأولاد والرفق بهم، ففي الصبر عليه مصلحة عظيمة لك ولأولادك. نعم.
13: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. في ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات الزملاء المشرفين على هذا البرنامج وزميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
15: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 35 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف حال المؤمن الفقير وحال الكافر الغني. في سورة الكهف ذكر الله تعالى مثلين بليغين فيهما عظات وعبر. المثل الأول ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والآيات التي بعدها في هذه السورة إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تضمنت هذه الآيات الكريمة محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله شاكر لنعم ربه عليه قانع بما أعطاه الله، والآخر متمرد على ربه كافر بأنعمه لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل واحد من هذين الرجلين ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه وطريقته ومنهجه. وبعض المفسرين أطال الكلام على اسم هذين الرجلين اللذين ضرب الله لهما مثلا وفي أي زمان ومكان كان فيه، وذكروا في هذا روايات لا صحة لثبوتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رادا على هذا: وليس معرفة أعيان الرجلين في أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. انتهى كلامه. فأحد هذين الرجلين كافر جحد نعمة الله عليه حين فتح الله عليه بهذه المزرعة ذات الحدائق الغناء يضرب بها المثل في الحسن والبهاء، في مياهها الجارية وأشجارها الباسقة وثمارها الشهية، واتسعت دائرة النعم على صاحبها فما زاده ذلك إلا طغيانا وكفرا، وأخذ يفتخر ويتبجح على صاحبه بسعة ماله وكثرة ولده، واطمأن بقوته وجاهه أن مزرعته الكبيرة أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال: لن تهلك مزرعتي ولن تفنى ولن تنقطع ولن تضمحل. قال ذلك افتخارا على صاحبه الذي يحاوره، لأنه اطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها، ثم ازداد كبرا وعتوا فأعلن إنكاره للبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ثم أتبع إنكاره للبعث أنه سيكون محظوظا في الآخرة.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه:
5: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني.
4: الأدعية النبوية.
6: الأدعية النبوية.
7: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
8: يخاف ركوب السيارة أو يسمع صوت الحادث في ذاكرته، بينما نتحدث عن أثر نفسي مستمر يحتاج إلى الانتباه حقيقة والمتابعة، فهذه الصدمة. الصدمة تكون وقف الحدث لكن ما زال يعيش هذا الحدث وبشكل مستمر.
9: دكتور، كيف نتعامل مع الأخبار والمشاهد المؤلمة؟
8: والله يعني زي ما انت عارف نعيش الحين من وسط اخبار مشاهد مؤلمه، وكما قال يعني الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم ان لا نحمل انفسنا فوق طاقتها. للاسف بعض الناس يشاهد المقطع المؤلم عشرات المرات من عده زوايا، وقد يرسل هذه المقاطع الى مثلا جميع اللي عنده في وسائل التواصل، ثم يعيد مشاهدته قبل النوم، وهنا قد يسبب له قلق وتوتر ويؤثر على الصحه النفسيه. يكفي يعني مهم ان بس نعرف ان الخبر مصدر موثوق، ما يحتاج ان نشوف يعني فوق اللازم، وليس من الضروري ان نشاهد جميع اللقطات حقيقه. كما ينبغي يعني مهم جدا الانتباه انه هذه المشاهد ما تصل للاطفال، لان بعض المشاهد حقيقه قد تترك اثر نفسي عندهم، وبطبيعه الاطفال يعني في عندهم صعوبه في التعبير، وقد تكون هذه الصدمات نفسيه عندهم.
10: اسمعوا اسمعوا يا من ترسلون في الجروبات الغث والسمين، الله يهدينا وياكم. بعض الناس يرسل اي مشاهد وحوادث وكذا، مره مشي مشي ما يدري في اطفال وفي ناس كبار سن وفي ناس ايضا لديهم امراض مزمنه. الله يجزاك خير يا دكتور على هالتنبيه. دكتور الله يحفظك، كيف نتعامل مع المصاب باضطراب ما بعد الصدمه؟
8: دائما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المصاب بالصدمة النفسية غالبا يعني ما يحتاج نصائح بقدر حاجته لمن شخص يسمعه ويشعر به. بدلا ما نقول والله انسى الموضوع، عند قوي لا تفكر في هالموضوع، الأفضل لا، لأنه يعني نقول له مثلا احنا موجودين معك، نقدر نسمعك، إذا احتجت احنا بجوارك بجانبك، وخذ وقتك، وطبعا ناخذ وقت معاه ونستمع له. الدعم والاحتواء هو شيء مهم جدا في رحلة التعافي حقيقة.
9: نعم. دكتور عبد الملك، وش العادات أيضا اللي تساعد على استعادة التوازن النفسي؟
8: العادات اللي تساعد على، طبعا احنا يعني دائما نسميها لايف ستايل موديفيكيشن، أو العودة مثلا إلى النوم الطبيعي والمنتظم، هذا شيء مرة مهم. وأكل طبعا، تنظيم الأكل والنوم هذا شيء أساسية في هذا الشيء. الشيء الثاني المشي والممارسة الرياضة يوميا نص ساعة في اليوم، الجلوس مع الأسرة والأصدقاء، وممارسة الهوايات اللي الواحد يحبها، ونقلل من متابعة الأخبار المزعجة ومتابعة الأخبار الدقيقة الصدق. نعم. طبعا أكيد المحافظة على الصلاة والأذكار والجانب الروحي، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه شيء أساسي حقيقة.
10: صحيح دكتور، هناك ما يسمى لديكم بتقوية شبكة الدعم الاجتماعي أو ما يسمى بدور الأسرة والأصدقاء في مرحلة التعافي.
8: طيب الإسلام أكد على معاني التراحم والتكافل وسواء الآخرين، فالشخص اللي يجد من يطمئن عليه يزوره ويستمع إليه غالبا يتجاوز أزمته بصورة أفضل، وأحيانا مكالمة هاتفية أو رسالة أو جلسة قصيرة أو كلمة طيبة قد يكون لها أثر كبير حقيقة في تخفيف المعاناة. عشان كذا الدور مرة مهم في للأسرة والأصدقاء وفي الدعم النفسي وطريق التعافي بإذن الله
9: إن شاء الله. دكتور، متى يحتاج الإنسان إلى مساعدة مختص؟
8: طيب هذا السؤال والله صدق حقيقة مهم. عندنا إذا استمرت الأعراض لعدة أسابيع أثرت على العمل، على النوم، على العلاقات الاجتماعية، وأصبح الإنسان يعيش في خوف وقلق مستمر، هنا الأفضل مراجعة مختص وطلب المساعدة. حقيقة أنا ما أشوف أنه يتعارض مع الإيمان أو التوكل، بالعكس بل هو من أخذ الأسباب. وزي ما إحنا نراجع أطباء للألام الجسدية، مهم جدا نروح للألام النفسية.
10: نعم دكتور، البعض ربما إذا أصيب بمثلا مصيبة معينة، إما فقد مال أو فقد ولد وحبيب أو أيضا خسارة مالية أو كذلك مرض يعني مزمن أخبر به من المستشفى، أما سكري أو ضغط أو لا قدر الله سرطان، تجده يتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك العمرة ويدعو الله عز وجل. ما يتعلق بالجوانب الروحية ودورها في تجاوز الصدمات؟
8: طبعا لا شك أن الجانب الروحي مهم جدا في تجاوز الصدمات النفسية، وكما قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، الجانب الروحي هو جانب مرة مهم وأساسي في حياة الإنسان، هو الجانب اللي يعني بإذن الله يعني يلتجئ فيه لله سبحانه وتعالى كثيرين يعني.

0: في استشارة الرجل المناسب لتجاوز أثار مثل هذه الصدمة. برأيك يعني من هو الشخص المؤهل لأن يذهب إلى الإنسان ويفضفض له عما أصيب به من أمر من أمور الدنيا؟
1: هو طبعا هو فريق طبي دائما يعني يكون موجودين، هو أطباء الأسرة، أطباء النفسيين، وكذلك الأخصائيين النفسيين. هؤلاء يعني حقيقة مهيئين جدا في التعامل مع حالات القلق التوتر أو الصدمات النفسية والتعامل معها. الفضفضة هو جزء من الموضوع، لكن مهم جدا مراجعة جميع الجوانب العضوية وكذلك النفسية في هذا الشخص اللي يعاني من القلق التوتر أو الصدمات النفسية.
0: نعم دكتور، بعض الأطفال ربما يفقد والدته أو والده أو أحد إخوته، يكون الفقد حقيقة عليه مؤلم، لكن الطفل يمكن ما يستطيع أن يعبر عن معاناته النفسية جراء هذا الفقد، فكيف نحن يعني نقدم الدعم النفسي لأطفال في تجاوز مرحلة ما بعد الصدمة؟
1: طبعا أنا هنا دائما أنصح في الرجوع إلى مختصين، خصوصا في مختصين أطفال من الأخصائيين النفسيين، وطريقة التعامل مع هؤلاء الأطفال في فقد الأقارب لهم أو محبينهم الصدق، خصوصا الموضوع مرة كبير وقد يستمر معاه فترة طويلة حتى ما يعني بعد البلوغ. فأنا أنصح دائما، طبعا الحمد لله يعني وزارة الصحة ما قصرت، مشكورة، موجودة في أقرب مركز صحي موجود هناك أخصائيين أطباء مختصين في هذا المجال، كذلك في رقم الاستشارات الطبية يمديهم الاتصال عليه 977 والمساعدة في هذا الموضوع. دائما ودي أني أنصح في الرجوع إلى مختص، وأكرر مختص في الأطفال، هذا الشيء المهم الصدق.
0: نعم دكتور، الصدمات الآن هل ربما تفضي إلى أمراض عضوية إذا ما تم علاجها بطريقة مناسبة؟
1: طيب الصدمات النفسية قد يعني لا تفضي إلى أمراض نفسية، لكن قد يعني تساهم في ظهور بعض الأمراض العضوية أو المزمنة. مثلا شخص لديه صدمة نفسية وقلق وتوتر أثرت على حركته، على خروجه من المنزل، أثرت على نشاطه وحركته، أثرت على طريقة أكله، وهنا بيأثر عضويا من ناحية السكر والضغط، وقد يكون هذا الشيء الصدق مساهم في ظهور هذه الأعراض المزمنة.
0: نعم، وبالنسبة دكتورة أيضا لمثلا تهيئة يعني تهيئة الأقارب أو تهيئة أفراد الأسرة لتقبل الصدمات، هل ممكن الأب أو الأم يقومون بهذا الدور قبل وقوع الصدمات؟
1: طبعا الأب والأسرة لها دور مهم جدا في تقليل أثار هذه الصدمات النفسية على الأطفال، وهذا شيء صدق يعني أساسي. طبعا مهم جدا أن الشخص يتحمل هذه الصدمة عشان يساعد الآخرين أو الموجودين معاه في المنزل.
0: نعم دكتور، أيضا يمكن نتحدث هنا عن يعني من الأشياء أو المواقف الصعبة، أحدهم يقول التوكل على الله عز وجل ثم الصبر والثقة بأن بعد العسر يسرا، والهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. بالفعل يعني البعض ربما أنه من آثار الصدمة قد يتخذ قرار خاطئ جدا، فما هو التوجيه يعني فيما يتعلق باتخاذ القرارات فيما بعد الصدمة؟
1: اتخاذ القرارات ما بعد الصدمة مهم جدا، أن يكون الإنسان بعد الصدمة أنه رجع الكامل طبيعته، يكون كامل تركيزه، فلا يتخذ قرارات متسارعة في وقت الصدمة، أو كذلك لا يستعجل في هذه القرارات، قد يستشير أصحاب الخبرة في هذا المجال أو أصحاب خبرة في مجال القرار نفسه، أو الدعم المعنوي من الأسرة والأقارب أو من مر بهذه الظروف السابقة.
0: نعم دكتور، المرونة النفسية اللي عند البعض هل هي مكتسبة ولا موجودة في عند الإنسان؟
1: المرونة النفسية هي يعني مكتسبة غالبا، وطبعا ترجع إلى شخصية الشخص وتجارب الشخصية السابقة له. هذا الموضوع مهم صدق، المرونة النفسية. بعض الأشخاص لا يتحمل شيء بسيط، والسبب أنه ما كان في عنده تجارب سابقة لها. طبعا لا تعني المرونة النفسية عدم الشعور بالحزن والقلق أو الإحباط، طبعا هي قدرة مواجهة هذه المشاعر وإدارتها، تقبل التغيير أو القدرة على حل المشكلات، هذه كلها من المرونة النفسية. طبعا يمكن تنميتها في بناء علاقات اجتماعية، وهذا شيء مرة أساسي، مثل الذكاء الاجتماعي، الاهتمام بالنوم والرياضة، ومارسة مهارات إدارة التوتر مثل الرياضة، مثلا أو

0: يعني مثلا الرياضة يعني مثلا نص ساعة في اليوم رياضة شديدة نتكلم عنها، التركيز على ما يمكن التحكم فيه بدل ما يمكن تغييره، في أشياء ما يمدينا نغيرها حقيقة، لا
1: صحيح.
0: يمدينا نتحكم في أثارها ونشوف التجارب والأخطاء ونحسن من فرصها، والواحد لا ياخذ من نفسه كثير، بالعكس الحياة قصيرة ويستمتع فيها صدق.
1: دكتور، البعض نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، إذا أصيب بصدمة ربما يعني يلجأ إلى أمور يزيد الطين بلة كما يقولون في الأمثال العربية، يذهب ربما لا قدر الله إلى موضوع المخدرات أو شرب المسكرات وغير ذلك، فما هو التوجيه لهؤلاء؟
0: أي شخص يتعرض لصدمة نفسية وبدأ يلجأ للتعامل معها عن طريق المخدرات، وطبعا هذا ما هو بشيء يشيل المشكلة، بالعكس هذا شيء يزيد من حدتها، وقد أنه يعني هو يحاول يهرب منها لكنه قد يزيدها. وهنا أنا صراحة نصيحة يعني من قلب، وأشجع أنه طلب المساعدة، شيء طلب مساعدة من مختص هي أفضل مكان للتعافي من هذه الصدمات النفسية.
1: الله يعطيكم العافية دكتور عبد الملك، إن رغبتم ختم هذا اللقاء بكلمة.
0: طيب نصيحتي حقيقة، الصدمات النفسية قد تمر بأي إنسان، وهي لا تعني أنه في ضعف في الشخصية أو ضعف في الإيمان، طلب المساعدة ليس عيب حقيقة، هو خطوة شجاعة واعية، وقد نكون سببا في تخفيف معاناة إنسان، كلمة طيبة أو استماع صادق أو دعم بسيط. وفي ختام هذا اللقاء حقيقة أنا أشكركم على هذه الاستضافة، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وأسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم السكينة والطمأنينة، وأن يجعلنا مفاتيح الخير وأسباب في تخفيف معاناة الآخرين.
1: اللهم
0: والسلام عليكم ورحمة
1: السلام
0: الله.
1: وبركاته. الله يعطيكم العافية الدكتور عبد الملك نصيان، استشاري طب الأسرة، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضافة المميزة في موضوعنا حول تجاوز الصدمة والوقاية من الصدمات، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس،
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة لفضيلة الشيخ الدكتور ماجد الفريان وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الحلقة حول الوقاية من الصدمات. وأيضا نبهنا زميلنا أبو الوليد جزاه الله خير إلى موضوع البعض ربما أنه يذهب إلى المستشفى يشتكي من عرض صحي، وربما يخبره الطبيب بإصابته بمرض مزمن مثل السكري أو الضغط أو لا قدر الله يعني الأمراض المزمنة مثل السرطان، مع أنه والله الحمد والمنة يعني حالات كثيرة أعرفها شخصيا شفيت من السرطان والله الحمد والمنة بفضل من الله عز وجل، ثم بعد ذلك بالرقية وكذلك بالذهاب إلى المستشفى لأخذ جرعات العلاج، وترى حالات كثيرة الحمد شفاها رب العالمين سبحانه وبحمده، فليطمئن قلب كل مصاب بهذا المرض.
2: والله أذكر مرة دق علي واحد قال أبو إبراهيم تجيني، تم جيت لان وضعه تحس انه تعبان يعني
3: يسمونه مكركر
2: اي والله وناحف وجهه كذا مصفر ايش فيك سماش؟ قال يا اخي جاني السكر. طيب
3: الحمد لله
2: من يسلم من السكر الفتره دي يعني اكثر الناس الان خاصه اللي تجاوز 50 ولا كذا ما لا يكاد يسلم من احد الا اللي عاد محافظ على صحته وكذا. في الغالب فعلا اول ما يجي الواحد خاصه مرض السكر يجي كذا صدمه، ثم شوي يتعافى منها ويبدأ يتعايش مع السكر، وهذا وضع رفيدنا الحمد لله. أنا وضع طبيعي جدا. والعجيب سبحان الله قبل ما أجي أنا كنت جالس مع شخص كان مصاب بالسرطان قبله بليلة وسولف ويضحك وتوفي رحمة الله تعالى عليه، هذا اللي هو راعي السرطان وهذا راعي السكر طيب الحمد لله. لكن الشاهد أن الإنسان يعني يرضى بما يقسم الله سبحانه وتعالى ويعطي الأمور قدرها، يعني ما يضخم الأمور، أنه أحيانا يعني تأثر النفسية قد حتى يضعف المناعة ويفاق موضوع المرض، فيرضى الإنسان ويتماشى مع الأمور خاصة الأمراض المزمنة ذي الضغط والسكر.
3: يمكن في مريض يعني مرض مزمن سواء سرطان أو سكر أو ضغط أو غير ذلك قد يعيش ما شاء الله تبارك الله سنوات طويلة ويشفى من المرض ويطيب، وفي واحد طيب وصحيح ما بله العافية ممكن تجي سكتة قلبية وموت.
2: صحيح.
3: فيعني الحمد لله على كل حال واحد يعني يرضى بقضاء الله وقدره ويعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. مرات كنا فيه سبحان الله في مجلس وواحد افترض فرضية قال لي يعني لو دخل ثري من الأثرياء ووزع الجالسين فيها المقهى مثلا كل واحد مليونين ريال، في شخص ذهب إلى دورة المياه ولم يأتيه هذا النوال أو هذا العطاء، فيقول سألت أحدهم ما شاء الله تبارك الله ما نعرف أنه يعيش ظروف يعني صعبة مالية نوعا ما، يعني للتو قد شيد منزل ممكن عليه بعض الالتزامات، فقال والله ما أحزن نهائيا ولا أفكر بالموضوع. قلت ليش؟ صربت أنا يعني قلت يمكن رجل مستغني ولا والله عنده ظروف، قال لأن الله ما كتبه لي خلاص أسلم وأرضى بقضاء الله وقدر، ما كتبه الله ما هو جاي حتى لو جاك هذا الثري بيعطيك إياه ويحطه في حجرك هالمبلغ والله عز وجل ما كتبه لك والله لن يصلك.
2: صحيح.
3: إيه نعم.
2: لكن هو طبعا أحيانا إن شاء الله هذا يعني رفيدك ذا صادق في كلام، لكن ترى أحيانا الحكي سهل.
3: لا والله لا والله لا والله لا والله انا يعني عرفت من نبرتي صوتي
2: ان شاء الله ان شاء الله. أيوة. والانسان طبعا اقصد انه حينما يقع في مثل هذه الامور يعني بلا مجاهده الدعوه أيوة سهله.
3: اي صحيح.
2: يعني واحد يخسر 500 ريال يكاد ينجلط.
3: الله المستعان.
0: اللهم بك اصبحنا،
1: بك اصبحنا، بك اصبحنا. تغطيه.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله، واقدم هذه الفقره وانا مبتسم لانها اسم جمعيه ابتسم لخدمات طب الاسنان التطوعيه بمنطقه مكه المكرمه. الان نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بن حمود الغامدي مدير اداره التوعيه والبرامج الصحيه بجمعيه ابتسم لخدمات طب الاسنان التطوعيه. دكتور عبد العزيز السلام عليكم ورحمه الله.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله و نشارككم الابتسامة لوجودنا مع يعني إذاعتكم المباركة.
2: الله يبارك فيك يا دكتور عبد العزيز وينفع بجهودكم، ما شاء الله احنا دائما تطالعنا ما شاء الله جمعيات ب يعني تخصصات نوعية. اليوم الحديث عن جمعية ابتسم وهي متخصصة في طب الأسنان، عطنا نبذة عن هذه الجمعية دكتور عبد العزيز وش أبرز ما تقدمه للمجتمع.
4: حياكم الله وبياكم. طيب يعني جمعية ابتسم هي جمعية صحية غير ربحية متخصصة في يعني طب يعني علاج طب الأسنان أو خدمات طب الأسنان التطوعية من علاج وتوعية وأيضا تمكين الكوادر الصحية، وهي منطلقة من الاحتياج القائم. يعني يمكن كلنا نعرف أنه من أكثر الأمراض انتشارا مرض التسوس، يعني في أحد الإحصائيات أنه 90% من يعني في السعودية وحتى حول العالم يعني الرقم هذا لديهم تسوس الأسنان، وأيضا هناك شريحة كبيرة من المحتاجين والأرامل والفقراء الذين يحتاجون يعني رعاية خاصة في هذا المجال من يعني من مستفيدي الجمعيات الذين يعني لدينا معهم شراكات. فليسد هذه الفجوة انطلقت الجمعية الحمد لله يعني الآن تكمل العامها الخامس، خدمت أكثر من 40,000 مستفيد، ويعني قدمت بشكل تراكمي يمكن أكثر من يعني من يعني في 2025 كانت الخدمات حوالي يعني 39,000 خدمة علاجية قدمت، وحوالي 1190 عملية تخدير كامل للأطفال يعمل يعني عمليات الأسنان تحت التخدير. وكثير من الأرقام الحمد لله التي يعني أثبتت الجمعية من خلالها يعني الاحتياج وأيضا القدرة على العطاء والحمد لله.
2: ماشي. يعني دكتور الآن أي واحد عنده مشكلة في أسنان يجيكم ولا في شروط معينة اللي تساعده؟
4: نعم، أول شيء هو الخدمة يعني تقدم بطريقة احترافية وتضمن يعني خصوصية المستفيد. يوجد نظام إلكتروني على موقع الجمعية، الجميع يتقدم، وفي يعني تتم عملية يعني بحث اجتماعي لدراسة الحالة يعني من ناحية الاحتياج، وأيضا يعني يتم تصنيفه على البرامج. يوجد برامج لقضية الاحتياج، ويوجد برامج مثلا لحالات اجتماعية معينة للأيتام الأرامل الناس هذه، وايضا يعني في برامج يعني في النهايه يعني هو التقديم يتم ثم يتم التصنيف على اغلب البرامج، وفي برامج مدعومه بشكل كامل يعني الجمعيه تتكفل بكامل العلاج، وفي برامج يكون يعني مثلا في نسبه من العلاج تغطى 60-70% على حسب يعني شرائح المستفيدين. لكن الاصل انه يعني التسجيل مفتوح للجميع، وبعد التسجيل يتم الفرز على حسب البرامج المتاحة. طبعا العلاج يتم يعني في على أكثر من نموذج، بمعنى أنه فيه عيادات مملوكة للجمعية يتم فيها العلاج، وفيها يعني أكثر من 8 عيادات في جدة، وأيضا في عيادات مستأجرة أو يعني للجمعية في مثلا مدن منطقة مكة المكرمة. يعني الحمد لله عندنا 3 جمعيات في مكة، 3 عيادات في مكة، وفي مثلا عيادة في الطائف، في عيادة في القنفذة، وفي يعني وفي الليث. فهذه الـ يعني النماذج هي التي من خلالها العيادة تستطيع تقديم الخدمة لجميع المستفيدين ان شاء الله المحتاجين.
2: ايضا هل هناك مثلا برامج توعوية فيما يخص بسلامة الأسنان؟
4: اكيد طبعا، يعني جزء كبير من رسالة الجمعية يعني هي الجمعية تقدم الخدمات العلاجية والتوعوية وايضا التدريبية وتمكين الكوادر. ففي قضية التوعية يعني احنا نركز على الأثر، ونركز على يعني ان نبدأ مبكرا. يعني الحمد لله في مثلا برامج تكون مع المدارس، مع ايضا يعني في المشاركة في الفعاليات والبرامج، ايضا كان في برامج ل تدريب يعني المعلمات الصفوف الأولية، حيث أن الطفل من مبكر يبدأ يعني لقضية لأنه هي مشكلة الأسنان ومشكلة التسوس في العادة هي مشكلة عادات. صحيح. نحن يعني وليست مشكلة وعي حتى، يعني المشكلة هي بين الوعي، يعني ما بعد الوعي وما قبل العلاج. هنا احنا نحتاج فعلا نشتغل على بناء العادات وعلى زرعها، وأفضل فترة لهذه هي مرحلة الطفولة، وأغلب البرامج كانت فيها. وأيضا في التوعية إحنا الفترة الأخيرة كان في برنامج في الحج، فجزء منه أيضا كان توعية.
2: جميل، الله يبارك فيكم دكتور. من أراد التواصل معكم شو الوسيلة حفظكم الله؟
4: أسعدكم الله.
2: أقول من أراد التواصل معكم في رقم في شيء؟
4: نعم، الـ يوجد اللي هو رقم العام للجمعية. إيه؟ اللي هو رقم التواصل
2: كم؟
4: والله دقيقة.
2: طب مثلا في وسائل تواصل ممكن الواحد
4: نعم هو الموقع جمعية ابتسم، لو كتبنا على الجوجل موجود الموقع،
2: جميل.
4: رقم التواصل العامل هو 920-166-71.
2: الله يعطيكم العافية دكتور عبد العزيز بن حمود الغامدي، مدير إدارة التوعية والبرامج الصحية بجمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. شكرا جزيلا لكم،
4: شرفنا بكم ونراكم على خير إن شاء الله.
2: يا مرحبا،
4: سعدكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم.
6: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة، والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدواب خاصة، سائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين في مراعي الناس.
5: نعم.
4: كان حمى الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان. إذا أتى الدابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست جميل. لمصلحة خاصة
5: جميل.
4: وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده، حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله، لا لصالح شخص محدد. وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع. حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حمى لخيل الجهاد، جعلها حمى للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس، لا يملك جمل بعير أو شيء، يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحماء آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العضاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج. يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق، طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
3: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعاهدها بالذكر في الجميع، حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
4: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. نعم. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير.
3: نعم.
4: هي على طريق مكة المدينة. إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي، وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
3: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع.
4: نعم.
3: نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
4: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص. نعم. لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاص، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل عامل الحمى يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة ويكون له أعوان ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة؟ وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتيج إليها. الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني

0: العرب لها مكانة عظيمة جدا، لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة، ثم يعني بلغه وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحما مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة، سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويتلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت، فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله،
1: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف يعني كما ذكرت.
0: نعم. يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها، وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم، وأنهم يعتبرونها حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل، كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام، إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل، لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير، يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له: اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال: إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع، على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما، يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحراء من الصحراء إلى الصحراء، ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم. قال: وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: ائذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، ائذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال: وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبا لك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حمى

0: فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب ما رآه اقترب رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال إلينا يا أمير المؤمنين نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.
0: ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
1: الله.
0: هذا أحد الأحماء.
1: نعم.
0: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر كن أبا ذر، فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا.
1: الله.
0: وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه، قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم، والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء. أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
1: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة، فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود، من هم، ما نسبهم، نبذة قصيرة عن
0: نعم. قوم ثمود. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية.
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم.
1: وهم في الشمال.
0: تذكر نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء
0: عاد. قوم عاد نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك، يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار نعم موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر، منطقة الحجر التي هي مدائن صالح، منطقة هناك جبلية، في يعني لديهم جبال، ولذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر والله أعلم، الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد، ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب، وتسمع بها، تسمع قصصها، وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك، مدائن صالح.
1: دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني لماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم، صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب والله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور، يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه قوم ثمود، وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية، وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية. ثم هلك قوم عاد، ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد، والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
0: بالضبط.
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم، وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة بالضبط. والسلام
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأنه جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات. أيضا من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
1: نعم. يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ولا زالت موجودة لليوم، خاصة المنحوتة في الجبال ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لا خلاية. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه. ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله؟ حلو. واشترطوا آية. قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة؟ كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم،
1: مركز المدينة.
0: أيوه بالضبط. قال نعم. قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة.
1: من الصخرة.
0: من الصخرة. شفت التعنت؟
1: نعم.
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه، وقال خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية.
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: داخل هذه الصخرة. نعم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها، ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره. لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: أيوة. لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
1: نعم. بعد أن طلبوها.
0: نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس، وأفردها قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها. من إذاعة
2: ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: وقال لئن بقيت لأقام لأصوم التاسعة مع العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده. فإذا هذه ثلاثة أيام لا مانع أن يعني يتحراها المسلم، ولا شك المقصود الأعظم هو عاشوراء. ولو أنه أفرد عاشوراء وحده لا مانع، صام يوم عاشوراء فقط لا مانع. ولا شك أن هذا مما ينبغي لا شك طبعا أن يتحراه المسلم ويجتهد في مقتبل عامه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة ورأى اليهود يصومون العشر، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. بل حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم وصغارهم، وحتى أيضا يشغلونهم باللعب، يعني إذا يعني جاء آخر النهار وفعلا بدأ الصغار يعني يطلبون الأكل ونحو ذلك، فيشغلونهم بألعاب العهن يعني ألعاب القطن إلى أن تغرب الشمس، مما يدل على حرصهم عليه. فينبغي المسلم يجتهد في هذا، وأيضا يجتهد في تربية أولاده ويعودهم على الخير ويصوم هذا اليوم. وكما قلنا يصوم مقام قبله وهو حسن، أو يوما بعده كذلك، أو يصوم ثلاثة أيام لا مانع. فالمقصود أنه يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، والعاشر هو المقصود في هذا، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول يبالغ بعض الناس في مدحي وأخشى على نفسي من الرياء، فهل يجوز لي الكذب بادعاء تقصيري لاجتناب هذا المديح؟
3: جزاك الله خيرا. هذا سؤال لطيف، وأن الإنسان يكره المديح هذا هو اللي ينبغي، أن يكره المديح وأن لا يقبله، وأن فعلا يعني يمنع من رآه قد استطال في المديح. لكن الكذب لا، لا يجوز الكذب مهما كانت المسوغات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في لغة تحذيرية: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، يهدي الفجور. ولهذا مهما كان يعني، وكما يقال في الإسلام: الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، والكذب كذب، ولهذا يجتنبه ولو كان لغاية صحيحة، كما قلت دفع المديح ودفع الرياء. لا، إنما نعم تمنعه من المديح، وتكره أن تمدح، لا شك طبعا. وهذا يعني مما يدل على فضل الإنسان، وعلى يعني إن شاء الله صدق ديانته وسلامة قلبه. وإنما عليه أن يرد ما شك، أولا إذا أمكن يسكته، وإنما يقول عبارات يعني: أنا مقصر مثلا، أو اللهم اجعلني خيرا ما يظنون، أو عفى الله عنا وعنكم، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أنه يعني يتواضع في نفسه، وأنه أيضا لا يقبل مثل هذا المديح ولا يرضى به، كما أنه لا يقبل المديح أيضا لا يغفر ذنوبه، وإنما ستر الله عليه فلا يتحدث بها يعني، إنما يقول نحن مقصرون ونحو هذه العبارة. أما الكذب فلا يجوز أبدا بأي حال كما هو معلوم. فلا يكذب الإنسان بالدعي يعني التقصير لتجنب المدح ولكراهة المدح، لا، إنما يأتي بعبارات يعني تدل فعلا على صدقه، وأنه يقول كلنا مقصرون، ونسأل الله أن يرحم ضعفنا ونحو ذلك. ولا مانع طبعا أنه يعني لو سيما إذا يعني رأى أنهم أكثروا أو يكثرون، أو أنه أيضا الحمد لله قد يكون فعلا معروفا بالخير، أن يأتي كما يقولون بالمعارض، يعني يأتي إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فيعني قد يعارض الأشياء ويقول يعني مما يفيد أو يوحي بتقصيره ويوحي يعني، لكنه لا يكذب، لكنه لا يكذب. وكذلك أيضا يعني لا يبالغ الإنسان في الخوف من الرياء، لأن الرياء قلبي، الرياء قلبي، والإخلاص قلبي. فأنت أدرى بنفسك إن كنت ترائي أو كنت مخلصا. والناس يعني كما أننا نقول لا تحكم على الناس بأنهم مراؤون، وأيضا لا تجزم بأنهم مخلصون، لأنك لا تدري عنهم، كذلك أيضا أنت تعلم أن أن تكون مرائيا أو مخلصا هذا بينك وبين ربك، الله أعلم. يعني مثلا حينما تكون إمام مسجد ووهبك الله صوتا جميلا وحسنا، وتصلي إماما وتقرأ الجهرية بصوت جميل وترتيل جميل، هذا مطلوب منك، مطلوب من المسلم أن يتغنى بالقرآن. فلا تبتنع من تحسين الصوت بالقرآن بحجة أنك تخشى الرياء، ولا ينبغي لأحد سمعك أن يتهمك بالرياء، وأنت أدرى بنفسك هل أنت مرايا أو صادق، فهذا بينك وبين ربك. ولهذا يعني الإنسان لا يتحاشى العمل الصالح بحجة يخشى الرياء، ولا أيضا يعني يمتنع عن العمل الصالح بالرياء، ولا أن يتهم غيره بالرياء نظرا لأنه رآه مثلا يسابق الصف الأول، أو صوته جميل، أو نحو ذلك، أو أنه يتصدق، أو أنه يعني كثير الصلة للرحم والجيران ونحو ذلك. هذا كله أعمال هي أصلها جهرية، أصلها جهرية، فهي يعني ممارسة الإنسان لها وحرصه عليها لا يعني أنها مرعي، إنما هي هكذا شريعت معلنة وشريعت أمام الناس. والرياء كما قلنا محله قلبي، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. يقول: قطة حبستها في المنزل دون علمي بوجودها، وسافرت 4 أيام حتى ماتت، فهل علي كفارة وماذا يجب علي؟
3: جزاك الله خير. لا، ما دام أنه يعني بدون علمك من غير قصد، فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله. وإلا شك الإنسان ديننا جاء برفق الحيوان والعناية به، فبطعام وإسقاء، أو يعني أن يطلقه حتى يأكل من خشاش الأرض كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت لا تقول لك أنك يعني لم تتعمد وإنما يعني غفلت فلما جئت وجدت ميتا. لا أرجو الأحرج عليك إن شاء الله، وإن كان طبعا الاستغفار العام طيب، لكنه ما دام أنك لم تتعمد فإنه أرجو الأحرج عليك إن شاء الله، ولا كفارة ولا يجب عليك شيء، والله أعلم.
4: بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: هل يشرع توزيع كفارة تأخير قضاء رمضان على عدة جمعيات في مناطق مختلفة، أو الأفضل دفعها لجهة واحدة؟
3: الأمر في هذا واسع. يعني هل يعني سؤالك هل يشرع توزيع كفارة تأخير قضاء رمضان على عدة جمعيات؟ لا لا، إن أعطيتها جمعيات موثوقة لا مانع الحمد لله، وإن أعطيتها أفرادا لا مانع كذلك أيضا. ومعلوم أن الإطعام هو كل مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو نصف، فلا ينقص عن ذلك. بمعنى أنك حينما يعني يوزع كل مسكين يصله نصيبه كاملا، يصله نصيبه كاملا، ولا مانع أن تعطيه جمعيات لجهة واحدة أو لجهات لا مانع، لكنه تصل لمستحقها إن شاء الله.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: هل يصح أن نثبت لله عز وجل صفة الهرولة كما ورد في الحديث القدسي: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو أن ذلك من باب بيان سرعة مجازات الله للعبد؟
3: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال لا شك طبعا صفات الله عز وجل، معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا شك نثبت صفاته كما يعني ثبتت في القرآن وفي السنة، والعلماء ذكروا أنها نوعان: صفات فعلية وصفات ذات. الصفات الذات هي الملازمة، والفعلية هي التي يعني تتجدد، كما يعني فمثلا صفات السمع والبصر صفات ذاتية، وصفة الفعلية مثل النزول نزول الله عز وجل ومجيئه وإتيانه، ومثل الهرولة. فالهرولة صحيح ثابتة، لكن يجب أن يعلم أننا حينما نثبت الصفات لله عز وجل فإننا نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، إنما على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فحينما يعني حينما يمشي مثلا أو هرولة أو نزول أو استواء، لا لا لا لا, لا نشبهها بما عليه المخلوق من الأدمي أو من الحيوان. حينما يمشي أو الله يمشي، لكنه لا نقول يعني لا ندخل في كيفية، بمعنى نؤمن بالحقيقة وأن الله يمشي حقيقة، لكن كيف يمشي هذا نفوضه إلى الله عز وجل. كيف يمشي وينزل من السماء سبحانه وتعالى، ينزل إلى السماء وينزل للحجاج عشية عرفة، ويجي يوم القيامة لفصل القضاء، ويتكلم سبحانه وتعالى ويكلم من شاء من عباده، ويكلم البني آدم في الحساب، يكلم كل واحد يكلمه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. لكن كيف يكلم وكيف تكون الله أعلم، لكن نؤمن بأن الله يتكلم حقيقة، أن الله يتكلم حقيقة وأن الله ينزل حقيقة، وأيضا الهرولة كذلك أيضا. ولهذا يعني هي أفعال، ولهذا شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته، وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم إليه، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات. قال رحمه الله: فهو أعلم بالصفات، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالصفات وأعلم بكيفيتها. يعني يجب إثباته لله عز وجل من التقرب والمشي والهرولة، يجب إثباته، لأن الله يقول: كلما تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. فالتقرب حق، لكن صفته وكيفيته الله أعلم. فهذا كلام الشيخ، بمعنى يجب إثباته لله من التقرب والمشي والهرولة، فيجب إثباته لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك. وشيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين يقول: أنا عند ظن عبدي بي. وفيه: وإن أتان يمشي أتيته هرولة. وهذه الهرولة كما قلنا في أول الكلمة صفة من صفات أفعاله، يقول الشيخ ابن تيمين: التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم. على كل حال الكلام في هذا يطول، ولعلي ما ذكرته في كفاية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم.
4: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: نجد في بعض المسائل الفقهية اختلافا جذريا بين المذاهب، فما العمل إذا اتبع العامي مذهبا خالف مذهبا آخر في ذات المسألة؟
3: هذا سؤال لطيف وسؤال فعلا يعني يهم العامة. ينبغي أن يعلم أن العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، لا يقال أنه لا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا غيرهم، إنما العامي مقلد، العامي مذهبه مذهب من يفتيه، فالعامي عليه أن يستفتي من يثق فيه، فإذا أفتاه أخذ بكلامه بغض النظر أن يكون حنبليا أو يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو غيره. ولهذا الشاطبي رحمه الله يقول: الإجماع على أن العامي يقلد، بمعنى يسأل أهل العلم في كل مسألة. ولهذا يعني سؤال الأخ الكريم في الفقه اختلافا جذريا، لا، العلماء لا شك يختلفون والمجتهدون يختلفون، لكن هذا يعني خلاف علمي فيما بينهم، أما العامي فلا دخل له في هذا الخلاف. العلماء أدرى بأدلتهم وأدرى باستدلالاتهم وأدرى بما توصل إليه، وهم معذرون، يعني من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، معذرون جدا. والعامي لا مدخل له في هذا، العامي يسأل عن أمور دينه من يثق فيه من أهل العلم، فإذا أفتاه وأخذ به فقد برئت ذمته، تبرأ ذمة العام بأخذه بفتوى من يفتيه من العلماء الثقات، ولا دخل له في الخلاف، لأن هذا خلاف علمي بين أهل العلم، وأهل العلم يعرف بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا كما هو معلوم، ولأن لكل عالم ما أخذه واجتهاده، ويعني العلماء ذكروا طبعا سبب الخلاف بين أهل العلم من حيث الأدلة، قد هذا الدليل يثبت عند هذا ولا يثبت عند ذاك، وهذا مفهومه عند يفهم هذا منه ما لا يفهمه الآخر، وهكذا. أسباب اختلاف العلماء معروفة وموصوطة، والعام لا دخل له بها، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. تفضل بالإجابة فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. وإليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، ونستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربية.
2: إياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
6: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين، برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة، يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
7: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
8: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
9: تنفيذ سعود الفليج.
10: من كل نعمه التي ليس لنا في بسطها يد، وكان منه سبحانه سابق الوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم. استخلف عباده في الأرض وأنزل من عنده طيب الرزق، فكل ميسر لقدره وكل يسير لرزقه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: وهذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، ولأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. فيا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلوا من ألوان الطيبات التي أحللناها لكم، ولا تتعرضوا لما حرمناه عليكم. وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة، لأنهم أحق بالفهم وأجدر بالعلم وأحرى بالاهتداء وأولى بالتكريم والتشريف.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Adesso.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. وعن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل غني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يقصد الأول. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكناكها بما معك من القرآن. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياك الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ، الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى وردتنا من السودان من الخرطوم، يقول مرسلها أخوكم مختار صالح حامد: ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، التسبيح بالسبحة يكرهها كلمة العلم، وبعض السلف يراها بدعة، فلو لا تركها على الأقل أو لا تركها وأن يكتفي بالأصابع، هذه السنة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى، وهذا هو الأفضل والذي ينبغي. ويروى عنه عليه السلام أنه قال أنه أمر بعقد الذكر بالأصابع، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل المؤمن أن يعقده بالأصابع. هذا

0: أو أي بناء، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز، واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها، لأن إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيد القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالبناء عليها منهي عنه مطلقا، واتخاذ المساجد والطباب عليها كذلك، لأن ذلك من وسائل الشرك. إذا بني على القبر المسجد أو القبة ونحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس وصار من أسباب الشرك به ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلاد كثيرة عظمت القبور وبنت عليها المساجد وصار جهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتسددون الغالون.
1: لا.
0: والخلاصة أنه لا يجوز بناء القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه، وأن لا يبقى قبور مساجد ولا قباب، فتبقى ضاحية مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح. ولأن بناءها بناء مساجد القبور من وسائل الشرك، كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك فلا تجوز، فالواجب إزالتها وهدمها، لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزال القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله، فوجب امتثال أمر بالزيارة، يعني شرع لنا أن نمتثل أمر بالزيارة، شرع زيارة مستحبة، يشرع لنا أن نزورها للذكرى والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة، لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا أبنية أخرى، لأن البناء عليها من وسائل الشرك والفتنة بها. نعم.
1: هو سأل سؤال ثالث لكن دخلت الإجابة، ويقول: ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله؟ وقد تكلمتم.
0: نعم.
1: أما سؤاله الرابع يقول: سمعنا في برنامج
0: مسجد أخرى وهي وضع قبور المساجد، يدفن الميت في المسجد، هذا لا يجوز أيضا، بعض الناس إذا مات قد يدفن في المسجد، هذا لا يجوز في المسجد، بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة، إذا دفن الإنسان في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة، ولا يجوز بقاء في المسجد أبدا، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن لا يدفن في المساجد، ليس لأحد يدفن في المسجد، بل إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم.
1: يقول في سؤاله الأخير مختار صالح حامد من السودان الخرطوم: سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟
0: الحلف بغير الله منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، وقال: لا تحلفوا بآبائكم.

0: ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان. فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا لا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو شرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز. أما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة، ويسمه الفقهاء حلفا لكن ليس من جنس هذا. الحلف الطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب، مثل والله ما أقوم والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين. فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم عليه الطلاق ما يكلم فلا يسمى يمين من هذه الحيثية، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب سمي يمينا لهذا المعنى. وليس في حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق أقول بالطلاق ما أفعل كذا بالطلاق ما أكلم، لا هذا لا يجوز. لكن إذا قال عليه الطلاق يعني ما يكلم فلان، عليه الطلاق أن ما تروح إلى فلان كذا وكذا يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق يسمى يمينا لأنه في حكم اليمين من جهة الحسب والمنع والتصديق والتكذيب. فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه يكون حكم اليمين في كفارة يمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة لأن هذا شيء وهذا شيء. إذا حلف بغير الله يقول بالله والعزى بفلان بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف بغير الله. أما هذا طلاق معلق ليس حلفا في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه. فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان كأنه قال والله ما أكلم فلان، أو قال عليه الطلاق ما تكلم فلان يخاطب زوجته كان قال لا والله ما تكلم فلان. فإذا حصل الخلل وحلف في هذا الطلاق الصواب أنه يكفر عن يمين كفرة يمين، يعني لا حكم اليمين. إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء منع نفسه أو منع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، هذا يكون حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو أصح، وعند الجمهور يقع الطلاق، عند الأكثرية يقع الطلاق، لكن عند جماعة من العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليه، لأنه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم حلف بغير الله، لأنه ليس حلفا بغير الله وإنما هو تعليق. فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم.
1: أحسنتم. هذه رسالة أردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود الفضلي أو العضلي، يقول في رسالته عن الرضاعة: تزوج رجل من امرأتان من امرأتين وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلا، فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته، وفعلا أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها. والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث أننا في حيرة من أمرنا وفقكم الله وسدد خطاكم.
0: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا للرجل لزوج المرأتين، يكون ابنا له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولدا له، وتكون الزوجة التي رضعت أما له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبي من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين بنات زوجها جراته من زوج قبل إخوة الله أخوات الله لا يكرمون أحدا. أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج بنات سابقات من زوج آخر قبل فلا بأس ما يكون أخوة الله. أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة الله لأنه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاعة. فجميع أولاد الرجل هذا إخوة الله ذكورهم وإناثهم إذا كان الرضاعة خمس مرات خمس رضاعات فأكثر في الحولين حالكم الطفل في الحولين. أما إن كان الرضاعة أقل من خمس رضاعات كواحدة أو اثنتين لا يكون لها حرمة الرضاعة لا يحرم الحرمة ولا يعتبر.
1: لكن لا
0: النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضاعة ولا رضعتان. ولحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان فينا أنزل عشر رضاعات معلومات وحرمنا ثم نسلم بخمس معلومات وفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك فلا بد من خمس رضاعات فأكثر.
1: لكن إذا رضع مثلا رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم.
0: لا بس يأخذ ما يصير له ما يكون إخوة له بل زوجتين مراتين ولا يكون تكون مرة لأرضعات أم له ولا الزوج أب له إذا كان رضع قليل مرة مرتين ما يعتبر
1: ويأخذ
0: منهم رضعات
1: ويأخذ منهم سماحة الشيخ.
0: لا بأس وإن ترك هذا للشبهة
1: لا
0: بأس إن ترك هذا للشبهة لا مانع لكن لا يحرم عليه إلا بخمس رضعات.
1: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة تقول الأخت خاء ميم باء تقول خاء ميم باء هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها؟ فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام ويريدون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور والرجل الشعور ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور أفيدوني وفقكم الله.
0: هذا الحديث لا أصل له بارك الله في لا بارك الله في الحلساء الملساء الآخر هذا لا نعرف له أصل هذا الحديث لا أصل له ولا نعرف له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين أو من شعر وجهها. وفسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه شعر الوجه فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي ليس لها أن تأخذ ذلك لا من النص ولا من النقاش ولا غيره حاملا بالحديث وليس لها أن تؤيد حاجبيها بل عليها أن تترك ذلك وتحذر ذلك. أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب شيء يعني مستنكر في خلاف المعتاد هذا لا بأس أن تزيله لأن مثلة فتنة. أما الشعر العادي حاجبها العادي الحاجب وأشبه ذلك هذا لا يؤخذ من شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والنمص وأخذ شعر الحاجبين وفسر أيضا بأخذ شعر الوجه من الناس والنقاش لأنه يسبب تشويها وقبحا في الوجه ولأن ولحكم الأخرى الله جل وعلا أعلم بها. والحاصل أن علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.
1: سؤالها الأخير تقول فيه: والدي يريد أن يزوجني رجلا لا أريده ويقول لي يجب أن لا تخالفي أوامري فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم.
0: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج ليس له ذلك لا الأب ولا غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها أقول بكم يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح بل الواجب أنها يشاورها فإن رضيت زوجها وإلا تركها. أما الإجبار فلا يجوز لا للبكر ولا للثيب الواجب أن تشاور فإن قبلت ورضيت فالحمد لله وهذا لها ومصلحتها ليس للأب ولا لغير الأب هذا لها هي. وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل لا تجبر ولا يجوز لأبيها إجبارها أبدا هذا منكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وجاءت جارية تذكر أن أباها زوجها ويكاريها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غير من الأولياء إجبار النساء على النكاح بل الواجب تخيرهن سواء كنا أبكارا أو ثيبات فإن رضينا زوجهن وإلا تركنا ذلك عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نهي عليه الصلاة والسلام.
1: هذه رسالة وردتنا من يحيى بن أحمد الجابري من نجران، يقول إلى الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل يجوز السحب من الصف الأول وما بعد؟ وما بعد كمل، وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نرجو تبيين الخلاف في ذلك وإعطائنا الرأي الراجح، وشكرا لكم.
0: لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة يدخل فيها، فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فصف معه، وإن تقدم مع الإمام وصلى على يمين الإمام فلا بأس. أما أن يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من لا، أما حديث لا دخلت معهم أو إشارة رجل فهو حديث ضعيف لا يجوز التأويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق. فالحاصل أنه لا ينبغي السحب، ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب يبقى في صفه يبقى في صفه، وليس لأحد أن يسحبه من صفه. ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبب خلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له يسحب أحدا، فليلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم مع الإمام صف مع يمين الإمام، فإن لم يتيسر ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصف جميعا، فإن فرغ في الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف، ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه. وذهب بعض أهل العلم إذا ما وجد أحد يسوغ له يصلي وحده، ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا وجه للتأويل عليه، ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحدا يصف معه، فإن وجد فرجة دخل فيها
1: لا.
0: وإن تيسر له الوقوف مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه، هذا هو المشروع بما نعلم.
1: نعم، أحسنت وتابعكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، والشيخ حمدان حامد من سعود العضلي، والمرسلة حاميم باء، وتسأل عن إجبار الفتاة على الزواج والأخذ من الحاجبين، وأخيرا رسالة يحيى بن أحمد الجابري من نجران. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
3: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
3: لما أبصرت الحياة.
5: لما أبصرت الحياة حان لي أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام مع ما أيسر الله عليه، إلا أنه يتثاقل أن يشارك أقاربه وأرحامه في إطعام الطعام بخلا وعدم احتساب لإطعام الطعام، ربما يهرب أو يكذب أو يعتذر أو يكون قد تخلق بخلق البخل ولا يبالي بأي شيء. لن أتكلم عن ضعف المروءة، بل سأتكلم عن غياب الاحتساب في إطعام الطعام. إطعام الطعام من أولى رسائل الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام، حتى قال: تدخل الجنة بسلام. إطعام الطعام هو خلق الأنبياء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. هل استشعرنا إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. هل استشعرنا ما يحبه الله؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. هنيئا لمن صنع طعاما فتكاثر عليه الناس، إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. لكن أرجوك ليكن شعارك الإخلاص، شعارك: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن أقول هنيئا بالخيرات والبركات لمن أطعم الطعام.
3: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد الجويفل.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
6: بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا، سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، أو لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء، لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل، أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية، إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة: إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا أخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها للديمومة، للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع. في هذا الموقف الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكون يبغى غير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن.
2: ألو، السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام.
2: ما حكم السؤال الأول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده؟
1: طيب، سؤال آخر، شكرا. يسأل عن صيام عاشور يوما قبله أو يوم بعده.
3: صوم يوم عاشوراء سنة مؤكدة.
1: نعم.
3: ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام، كما في رواية مسلم، ويقول: اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم وأستجير بك أن تنجيني من عذاب القبر، وهو عقوبته وفتنته، لأنه أول منزل من منازل الآخرة، ومن نجا وخلص من عذاب القبر فما بعده من منازل الآخرة أيسر منه وأسهل، ومن عذاب النار، وهي النار التي أعدها الله تعالى عقابا لمن خالف أمره وعصاه، أعاذنا الله منها بفضله ورحمته. ومن صفات المؤمنين أصحاب العقول الصحيحة والقلوب السليمة أنهم يستعيذون منها دوما، ومن سلم من النار وزحزح عنها فإنه يدخل الجنة، وذلك هو الفوز العظيم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الامتحان، وما من عبد إلا وهو معرض للابتلاء والفتن في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته الاستعاذة من الفتن، وفتنة المحيا يدخل فيها جميع أنواع الفتن التي يتعرض لها الإنسان في الدنيا، كالكفر والبدع والشهوات والفسوق، وفتنة الممات يدخل فيها سوء الخاتمة، وفتنة القبر كسؤال الملكين وغير ذلك. وقوله: ومن فتنة المسيح الدجال، أي أن أصدقه أو أقع تحت إغوائه، وهو أعظم الفتن وأخطرها في الدنيا، ولذلك حذرت الأنبياء جميعا أممها من شره ومن فتنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته في كل صلاة، وبين أن فتنته أعظم الفتن منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: مقتدر.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: الأربعون النووية.
4: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبه؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل. قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث: ما أدري ما هو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق.

0: في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما هي مراتب صيام يوم عاشوراء؟
2: نعم،
1: ما هي مراتب صيام يوم عاشوراء، يوما قبله أو يوما بعده؟
2: لا، الثابت يوم قبله، الثابت يوم قبله.
1: نعم،
2: يعني يصوم يومين، يوم التاسع واليوم العاشر، هذا هو الثابت. وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، يصوم اليوم الحادي عشر يوم بعده، لئلا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم. نعم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: المدينة المنورة هي مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث إن شاء الله. المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة للإسلام والمسلمين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ أحمد، وبالمخرج وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
2: اليوم نتحدث في برنامجنا معلم وقصة عن إحماء المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الجانب، وخصوصا أنها يعني طرقت لها بحوثا كثيرة، ولكن نستمع إلى تفصيل جميل ومبدع دائما كما تتحفون أستاذ مهدي.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الكلام عن أحماء المدينة المنورة. والأحماء أخي الكريم جمع، ومفرد الأحماء حما، والمراد بكلمة حما هي الأرض التي ليس لها مالك، الأرض الموات. هذه الأرض الموات تحبس لرعي ماشية ودواب مخصوصة، لا تكون عامة، ويجعل عليها والي يحفظها. هذه الأحماء أو هذا الحما كان معروفا عند العرب في جاهليتهم، ثم عرف في الإسلام، لكنه مع فارق كبير جدا. ففي الجاهلية كان عزيز القوم وسيدهم كان يحمي لدوابه حما، تكون لدوابه خاصة، و سائر دوابه البقية منها يرعاه مع في مراعي الآخرين في مراعي الناس.
2: نعم.
3: كان حمى الجاهلية متصف بالظلم والجبروت والطغيان. إذا أتت دابة من الدواب أو ماشية لغير صاحب الحمى فإنه له الحق أن يصادرها، يأخذها لنفسه أو يعقرها يقتلها، كما كان في أشهر أحماء الجاهلية حمى كليب. وكليب هذا ملك من ملوك العرب، كان يحمي لنفسه مكانا لدوابه، وإذا جاءت مواشي أو دواب يأخذها أو يقتلها، كما فعل مع الناقة البسوس التي اشتهرت الحرب بها 40 عاما. قال القائل: أبناء تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي. هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام حميت هذه الأحماء، لكنها لمصلحة المسلمين عامة وليست لمصلحة خاصة. وما كان أمير يجرؤ أن يجعلها لنفسه، ولا أحد يجعلها لنفسه، بل هي لتحمى مدة من الزمن للمسلمين عامة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للخلفاء من بعده، حتى عصر هذه الدولة المباركة. فإن عندنا أحماء وعندنا حمى تحميها الدولة أيدها الله، لكنها تحميها لصالح الوطن بأكمله لا لصالح شخص محدد. وهذا أيضا من اتباع السنة فيها. أول الأحماء في الإسلام وأشهرها وأشرفها حمى النقيع، حمى النقيع جاء شرفه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حماه. مر عليه الصلاة والسلام بهذا الموضع وفيه جبيل في وسطه صغير، أصعد عليه رجلا من أصحابه صيتا، يعني صوته قوي يبلغ، فحيث بلغ صوته جعله صلى الله عليه وسلم حما لخيل الجهاد، جعلها حما للأفراس لخيل الجهاد. هذا النقيع يكون إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو 80 إلى 100 كيلو تقريبا. بما يمتاز هذا النقيع وغيره من أحماء المسلمين؟ يمتاز بخصوبة تربته، وبأنها مجمع للمياه للسيول والأمطار، وأنه ينقع فيها الماء حتى تتشرب الأرض وتتشبع وتروى من ذلك الماء، ثم تكون فيها من أنواع الكلاء والعشب والشجر والشجيرات ما يصلح لرعي دواب المسلمين. ليس لأحد أن يضع فيها فرسه أو دابته تكون ملكه خاص، وإنما هي لخيل الجهاد. إذا جاءت غزوة واحتاجوا من الخيل هذه يأخذون منها ويجعلونها ظهرا لمن لا ظهر له، الذي لا يملك فرس لا يملك جمل بعير أو شيء يأخذ من هذه ثم يعيدها بعد انقضاء الغزوة. هذا الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار على نهجه خلفاؤه رضي الله عنهم. النقيع الذي أطلق عليه وصار موضعا، وكما قلنا يبعد جنوب المدينة بنحو 100 إلى 80، هو في حقيقته صدر وادي العقيق. صدر وادي العقيق يعني أول مصابه، وهو أخصب موضع حول المدينة. مساحته التقريبية 20 كيلو في 20 كيلو، مساحة كافية يعني يكون فيها. وجعله صلى الله عليه وسلم للخيل فقط، لأن الإبل لها محمية أخرى وحما آخر إن شاء الله نذكره بإذن الله. جعله للخيل. هذا المكان من خصوبته فيه شجر يستأجم حتى يغيب فيه الراكب، يعني إذا ترك وحمي ما رعي تكبر الشجر هذه حتى أن الذي يكون على دابة ما يرى من طول الشجر. وهو أول الأحماء وأشرفها. روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وأقام رجلا على شرف وسط النقيع كما أسلفنا، وهو قاع مدر يعني طين طيب، كما قال عنه السمهودي وغيره: ينبت أحرار البقل والطرائف ويستأجم فيغلظ أصله فيكون كالأجمة، يكون كالغابة. هذا الشجر الذي ينبت فيه يصلح لرعي الأفراس، فيه العضاه والسدر والسيال والسلم والطلح، وهذه أشجار شوكية، والسمر والعوسج. يغيب فيه الراكب. أين يكون هذا؟ يكون غرب حرة بني سليم، ولا زالت معروفة بهذا الاسم، وهي حرة الحجاز الكبرى. وبني سليم هؤلاء قبيلة ذات مجد وتاريخ، وشاركت في الفتوحات وشاركت في فتح مكة. وغربه الصحراء، ثم بعدها جبال تتراءى من الطريق، طريق مكة المدينة، ترى هذه المسافة، ولا زالت النقيع على خصوبتها وعلى مكانتها.
2: نعم. هذا يعني الموضع الكثير لا يعلم عنه من حمى المدينة، وهذه الأمور يعني الأحداث لابد أن يعني نتعهدها بالذكر في الجميع، حتى يعلم الناس، وخصوصا أنها لها علاقة وارتباط بهذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب. وهذه من المواقع التي لابد أن يقف عليها من يزور المدينة حتى يرى هذه المواقف والأماكن الأثرية.
3: كما تفضلت أخي الكريم، هذه أمور مرتبطة بسيرة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار. وهي من اليسير أن يراها الإنسان ويزورها، لكن من يعرف بها؟ من يعرفها؟ هذه المشكلة التي أنت أثرتها الآن، جزاك الله خير. هي على طريق مكة المدينة، إذا اقترب الإنسان من أبيار الماشي وكان حولها 80 إلى 100 كيلو بقي له أن يصل المدينة، فإنه يرى هذا الموضع ويرى هذه المعالم ويرى النقيع، ولا زال إلى الآن هو أخصب المناطق وأكثرها رعيا إذا جاد الله بالسيل والمطر والخير. لا يزال يعني هيئته هيئة مرعى يستحق أن يحمى حقيقة، ويستفيد منه أهل البوادي من حوله.
2: جميل. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم قصة ومعلم ومعلم وقصة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي يأتيكم عبر موجات أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية وتطبيق سعودي راديو بلس. أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح، يضيء سناه لي سروري ودونه بقاع النقيع أو سن البرق أنزح. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، كنا قد تحدثنا عن أحماء المدينة وتحديدا عن حمى النقيع. نستكمل حديثنا حول هذا الجانب.
3: نعم، كما تفضلت، نعود والعود أحمد، وقد تكلمنا عن حمى النقيع، وفيه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه يقاس لولاة الأمر للمصلحة العامة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا النقيع: نعم مرتع الأفراس، نعم مرتع الأفراس، يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله. جعل عليه الصلاة والسلام واليا من قبله لهذا الموضع تحديدا، فهو من شرف هذه الأحماء أن يكون عليها والي مخصوص لها، ما يكون عنده عمل آخر غير هذه. جعل عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة عليه حاميا، وأمره أن يحفظه وأن يرد ما يأتيه من الشرق من الحرة إلى الحرة، ما تأتيه من مواشي غير مواشي المسلمين، يعني مواشي خاصة أو دواب خاصة، وما يأتيه من الغرب يرده إلى الغرب. فقال هذا الرجل فيما قال: قال يا رسول الله، إنه ليس لي من الولد إلا البنات، وليس لمن يعينني. فكانت بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه، قال: إنك سترزق الولد. وبالفعل رزق هذا الرجل الولد فيما بعد. يسمون عامل عامل الحمى يسمونه عامل الشرف، له سلطان عظيم وقوة ويكون له أعوان ويعطون من يا أخي الأستاذ أحمد الكريم، يعطونه من مما يعينه على تفرغه لهذا الأمر. ماذا يعطونه؟ يعطونه مبالغ جمة وصلات كبيرة جدا تغنيه. الخيل ما هي أهميتها وهذا الاهتمام بها وجعل لها هذه المسافة الكبيرة، وزادت فيما بعد في زمن عمر رضي الله عنه لما كانت الفتوحات واحتاج إليها؟ الخيل ذكرها الله في كتابه مربوطة بالقوة، أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والخيل هذه لسرعتها وخاصة المتمرس منها على أنه خاض المعارك مع فارسه يكون له يعني اهتمام كبير من صاحبه ومن ولي الأمر، حتى أنه فرض للفرس للحصان للجواد فرض له ما يفرض للمقاتل. فإذا كانت الأسهم وإذا كانت الغنيمة قسمت بعد المعركة فإنه يجعل للفارس سهم ويجعل لفرس سهم إسوة بالرجل حتى يعينه، لأنه هذا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى، فكان يجعل له كذلك. وهي يعني من سرعتها تصلح للكر والفر، وهي درجات وعند العرب لها مكانة عظيمة جدا لا يتسع المجال أن نذكر أكثر من هذا. أمير من أمراء عمر بن الخطاب كان واليا على اليمن، فحمى لنفسه حمى خاص مخالف للقاعدة العامة، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فكان عقاب عمر لهذا الوالي أن أمره أن يأتيه ماشيا على قدمه من اليمن إلى المدينة حتى يعني يؤدب ويعلم أنه أخطأ. ولكن أمر الله نافذ، سار هذا الرجل مسافة ثم يعني بلغه وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه قاعدة نبوية ما يصلح أبدا انتهاكها حتى في زماننا هذا. المحميات التي تذكر تجعلها الدولة وتحددها أعزها الله ونصرها، وهي مفيدة طبعا للوطن في خضراره وتشجيره وحمايته البيئية، ثم بعد ذلك سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن فترة من الفترات ينتهي الحمى مؤقتا، لأن هذا العشب إذا طال وزاد ولم يرعى إلا لماشية محدودة وزاد وفاض عن الحاجة سيمر وقت بعد هذا الربيع وبعد هذا الخصب ييبس ويتلف. فكانت من الحكمة أنه في يوم محدد إذا رأوا أنه انتهت يعني فائدته وصلاحيته أو اقتربت فإنه يؤذن للناس في رعيه. كذلك عندنا أيضا في محمياتنا يؤذن للناس في وقت محدد يراه ولي الأمر عزه الله
2: حتى يستفاد منه بدلا أن يتلف يعني كما ذكرت.
3: نعم يستفاد منها كثيرا. الخيل هذه تستخدم في القتال كما يعني ذكرنا، وأنهم يعني يتغالون فيها وأنهم يمنعونها مما يمنعون منه أنفسهم وأنهم يعتبرونها، حتى في العربية يقول لهن بهن، وهذا يراد به الخيل كأنها نون الإناث التي للبشر، ما يعتبرونها دوابا بل هي أسمى وأرقى. قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. هي علامة لشن الغارة، فإن الناس إذا سافروا في غزواتهم سواء في الجاهلية أو في الإسلام إذا سافروا لغزواتهم مسافات طويلة فإنهم لا يمتطون الخيل بل يمتطون الإبل لأنها أقدر على قطع المسافات البعيدة، ويجنبون الخيل يعني يقودونها إلى جانبهم، ويكون الراكب راكب الخيل هذا يكون على بعير يدع الخيل هكذا، فإذا اقترب من العدو من ميدان المعركة عكسوا تلك العلامة فركبوا الخيل وجنبوا الإبل. وهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم بعض من بعثه، وقيل علي بن أبي طالب أنه يعني قال له اتبع قريش لما انسحبت وانهزمت، قال إن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم كارون، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم عائدون. قال صلى الله عليه وسلم للذي استعمله، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي استعمله على على على النقيع على حمى النقيع، أمره أن يضبطه وأن يكون رحيما يتجاوز بعض التجاوزات. لمن يتجاوز؟ ما يتجاوز لأمير ولا لثري ولا لصاحب سيادة وسلطان، بل يتجاوز عن الضعيف المسكين العاجز الذي لا يستطيع. قال علي رضي الله عنه: رد من جاء إلى الصحراء من الصحراء إلى الصحراء، ومن جاء من الحرة إلى الحرة، وإياك والظلم. قال: وإياك والظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رضي الله عنه: إذن لصاحب الصريمة والغنيمة، إلا يعني إنسان العاجز اللي ما عنده إلا غنم قليل أو ماشية قليلة، إذن له أن يدخل هذا. وإياي، قال هكذا، قال: وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء يعني رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة. قال: فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. يقول إذا صار يعني في ماشيتهم هلاك ونفوق فإن عندهم ما يغنيهم، لكن هذا الذي ما يجد إلا هذه الغنيمة وهذه الصريمة، لو هلكت ماشيته يأتي إلى عمر يقول: يأتيني يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وعمر رضي الله عنه أرحم الناس بأمته على حزمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، فيقول: أفتاركهم لا أبا لك؟ يقول لعامله، عامله اسمه هنيًا، هنيًا اسمه، يقول عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: لولا مصلحة المسلمين لما حميت حما، فإنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. روى مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك في خلافة عمر، في يوم صائف نظر عثمان من بستانه من حديقته مع الكوة، فرأى رجلا يسوق بعيرين في يوم حار صائف، فلما اقترب، ما رآه اقترب، رأى عمر بن الخطاب وهو الخليفة يسوق بعيرين، فقال: إلينا يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا ونرسل معك من يعني ونرسل من يكفيك هذا الأمر. قال: بعيران من إبل الصدقة نداء، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة.
2: لا إله إلا الله.
3: ليت شعري وأن مني ليت، أعلى العهد يلبن فبرام، أم كعهد النقيع أم غيرته بعدنا المعصرات والأيام.
2: الله.
3: هذا أحد الأحماء.
2: لا.
3: الحمى الآخر حمى الربذة، حمى الربذة، والربذة اشتهرت بقصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الزاهد، فإنه لما عاتب عثمان بن عفان في خلافة عثمان رضي الله عنه خرج مغاضبا إلى الربذة. أين هي؟ هي بجوار الحناكية اليوم. الحناكية تكون أخي الكريم بين المدينة وبين القصيم، على طريق القصيم قريبة من المدينة بنحو 80 إلى 100 كيلو. فالربذة هناك عاش فيها أبو ذر ومات فيها ودفن فيها تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة تبوك رأى الصحابة قادما ماشيا على قدميه لا يرى ولا يعرف من بعيد، فلما اقترب أو قبل أن يقترب قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر لحق الجيش لما تلاوم عليه بعيره فتركه وحمل متاعه وجاء ماشيا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك كذلك. حماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، للإبل، وإبل الصدقة هي التي تكون زكاة تأتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكون من الغنائم، فيجعل لها مرعى يناسبها فساحة، لأن مرعى الإبل وحمى الإبل يكون أكبر من حمى الخيل اتساعا، لأن الإبل تقطع مسافات، وكذلك شجرا. فحماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، هي على طريق الحاج العراقي، كانت عامرة فخربت في القرن الرابع الهجري، إذ تنازع أهلها فاستعان قوم منهم على جيرانهم بالقرامطة فدمروها، دمروها. حماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حماها أبو بكر، ثم حماها عمر، ولا زالت مرتعا لأهل الإبل إلى زماننا هذا.
2: الله.
3: وقد يعني تعارف أهل الإبل الذين يعني عندهم أذواد كثيرة العدد أنهم ينقلون من مكان إلى مكان وينتجعون مكانا إلى مكان، هذا هو أفضل مكان عندهم في بلادنا المملكة العربية السعودية. الإبل هذه يستخدمونها لإبل الصدقة، يستخدمونها لنقل الجيش سواء كان أفراد أو كانت مواد أو كان سلاح أو كانت أغذية أو حتى الماء يجعلون عليها القراء، فهي ضرورية جدا في الجهاد الإسلامي وفي الفتوحات الإسلامية. بل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ذلك القائد العسكري البارع الفذ الذي يعني لم يأتي مثله في التاريخ رضي الله عنه،
2: رضي الله،
3: قطع مسافة مفازة ما فيها ماء أبدا من العراق إلى الشام، تقطع في أكثر من شهر، قطعها في 8 أيام تحديدا، لأنه ترك المسافة التي يسير الناس عليها وجاء في مفازة ما فيها ماء. كيف وفر الماء للناس؟ بالقرب، هذا أمر سهل، لكن للدواب هذه وللخيل ولسائر الإبل البقية أضمأ الإبل مدة ثم أوردها الماء فشربت حتى امتلأت بطونها، ثم ربط مشافرها فمها حتى مات يعني يخرج الماء منها، وساق هذه الإبل، فكلما وصل مرحلة نحر فأكل الناس اللحم والماء الذي فيها يعجن وتسقى به الدواب ويعجن فتأكل الدواب يعني ذلك العجين. فهذه لذلك الروم تفاجأوا منه، هم يعلمون أنه انطلق في اليوم الفلاني لكنهم يقولون بعد شهر يأتي، فجاء في 8 أيام، فكانت غزوة اليرموك الحاسمة الصارمة التي فتحت بلاد الشام رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس كانوا يستخدمونها في حروبهم مع بعضهم لأنها يعني بضخامتها وأجسامها كما تعرف يعني الضخمة هذه، يستخدمونها في رد عدوان العدو عليهم، فإذا صافهم العدو صار أمامهم يضمئون هذه الإبل ويكون موردها خلف عدوهم، خلف عدوهم، فإذا بلغ بها الظمأ أشده أطلقوها وهي تعرف مكان الماء، أين يكون الماء؟ يكون أن يجتاز هذا العدو إلى خلفه، فتطأهم بأقدامها وتفرق هذا الجمع، وهذه من حكمتهم.
2: جميل جدا، أخذتنا في هذه التاريخ والمعالم والقصص في أحماء المدينة المنورة، وكما عهدناكم أستاذنا الفاضل دائما ما تقدمون لنا معلومات أثرية وتتحف المستمع بهذه الأماكن الأثرية وهذه القصص والمعالم الجميلة والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية. شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
3: الشكر لله أولا وأخيرا وجزاكم الله خير.
2: والشكر موصول لمستمعين الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف الحلقة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
3: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد

0: يختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام عشر ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم. فهذه ثلاثة أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين. وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا: لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي؟

0: صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم.
1: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: هذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس، أيام البيض. وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به. فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. ولا يقول الإنسان أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك، ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا قيل من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله، ويشمل أيضا فعل الكبائر، ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
2: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
1: ما نعم حكم ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة. من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيص بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل، بل جاء النهي عنه، فلها فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل شيخ أحمد. لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
1: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة، سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل، ولماذا تعظمون هذا؟ يقال لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
2: جميل.
1: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها، استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
2: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
1: شكر الله لكم، وشكر للإخوة المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين،
2: نعم،
1: إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته،
2: آمين،
1: وأن يختم لنا بخير وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
3: اللهم بك أصبحنا. بك أصبحنا.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك. هذا البرنامج الذي يطل عليكم مستمعين الكرام، من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري، لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا. ماذا يعني الكربوهيدرات؟ ماذا يعني البروتينات؟ ماذا تعني الدهون، الألياف؟ جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
1: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا حتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي رح نقوله خلال الحلقة.
3: جميل.
1: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية، عرفنا بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغى له 2500 كالوري، كمرأة يبغى لها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة ما إلى ذلك.
3: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
1: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
3: حسب
1: طبعا يرجعوا. مظبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في التويتر المسجلة، يقدر يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي.
3: أكيد.
1: أستاذ إبراهيم، أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
3: الفاصوليا، ممكن يكون من
1: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه أو في وقت التشريح تبعه، تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري، كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
3: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
1: بالبروتين.
3: بالبروتينات.
1: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية، أخذنا البروتينات وكفيناها إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات، الكربوهيدرات هي زي ما يقولوا المعادلة الصعبة. دائما لما نجي بدنا نتكلم على الكربوهيدرات كثيرها ممكن انه يعرض الانسان لمخاطر جدا كثيره وقليلها ممكن يعرض الانسان كمان لمخاطر.
3: يعني هي محتاجه وزنيه.
1: هي محتاجه وزنيه، كل الاغذيه عموما محتاجه وزنيه. الكربوهيدرات هي اعلى قائمه من قائمه الاغذيه اللي موجوده عندنا في الارض. اي حاجه تنبت من الارض تعتبر كربوهيدرات. اي شيء في نهايه خلاصه تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات، عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها، ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضاءنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تأخذ وقت طويل في عملية الهضم، تحتاج أنها تأخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم انك انت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم انه يطالبك انك انت تاكل اكتر. فاحنا لازم نقول انه الكربوهيدرات المعقدة افضل للانسان او افضل للجسم انه ياخذها. يعني مثلا اذا اكلت ارز حاول انك انت تاخذ الرز كامل، اذا اكلت حبوب القمح حاول انك انت تاخذها كاملة. في ناس ممكن يتحسسوا من القشرة، يقول لي جمانة انا ما اقدر انه اهضمها او انه الله يكرمك تخليني ادخل الحمام. بس هذه فائدتك بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه إنه الكربوهيدرات المعقدة إنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز إنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته، هذه من الأغذية اللي جدا ممتازة إنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث إنها تحرق أجسامنا أو إنها تتكون في أجسامنا وتتخزن، لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
3: جميل.
1: بعدين
3: تفضلي. كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما، يعني في اقسام ثانيه صح؟
1: عفوا،
3: في اقسام ثانيه، في اقسام ثانيه للكربوهيدرات ولا احنا الان
1: نتكلم؟ الحين انا جايتك في الكلام. طيب. عندك الكربوهيدرات البسيطه. الكربوهيدرات البسيطه هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول الى دهون، يعني السكر، أي شيء أبيض، السكر عندك يتحول إلى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. الحلويات بكافة أنواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. في terms في الإنجليزي يقول لك it's empty calories أو empty nutrients. empty nutrients معناها أنه خالي من المواد المغذية، يعتبر كمادة مخزنة للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة إنه يحرقها. فأنت يفضل إنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات بالرغم إنها طعمها حلو، بالرغم إنها هي الجسم يحاول إنه يأخذها قد ما يقدر أو يطالبك إنك أنت تأكل شيء حلو، يسموها إيش sweet tooth، إنه الواحد عنده سن حلو إنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية، زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تأكل معه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت تدخلها في جسمك.
3: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي حنسميها طعمية، هذه تدخل ضمن إيش؟
1: هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى أن الطعمية هنا إحنا قليناها، القلي معناه أنه أنت دخلت فيه كمية دهون دخلتها في أجسامك، والدهن دحين حنتكلم فيه يعني في دهن حميد وفي دهن لا يفضل أنك تتجنبه طيب. يعني دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. أبا أكمل لك حاجة يا أستاذ الفاضل بالنسبة للكربوهيدرات. الكربوهيدرات إحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تتاخدوا أو تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطة، يعني زي الدقيق الأبيض. إذا أنت اضطريت أنك أنت تأكل دقيق أبيض، ممكن أنك تحط معاه فسفس، تعرف حبوب الفسفس هذه، أو الكتان، حبوب الكتان. ممكن أنك أنت تضيف معاها النخالة، ممكن أنك أنت تأخذها كإضافات كسلطة أو زي ما أنت تفضلت السندوتشات الخفيفة، يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار، طماطم، خس، نحطها مع الخبز نفسه، بحيث انه يعطينا الياف ويعطينا في نفس الوقت كمية من الكربوهيدرات اللي احنا اخذناها اللي هي الطاقة اللي بتشغل الجسم.
3: استاذة بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا يصنف ضمن ايش؟ العيش اللي
1: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقدة. ليش؟ لانه هم استغلوا الدقيق الابيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبة، وحطوا فوقه النخالة. هذه تعتبر من الألياف، وساعد إنه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم إداها طاقة وأدتنا كمية من الألياف. الناس
3: إذن يفضل أكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيدة.
1: ممكن أو ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير. ممكن عندك الخبز دحين في شركات كتير بدأوا يتنافسوا إنهم يضيفوا الحبوب ما بين، زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفسفس هذه تبع الشمس. حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن، لكن anyway هي بتنضاف ليها الحبوب بشكل عام، إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
3: هناك تنويع.
1: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
3: بس عندي
1: على
3: سؤال بسيط. معليش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطة. انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
1: نعم.
3: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هنقدر نحدد شيء معين ولا هو في كامل الحلويات؟
1: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة، زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق كمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وثاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا. إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ انت تقدر تاخذ الى 20% من اكلك خلال اليوم دهون، بس ناخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي اصلها نباتي. كل ما كان الدهن اصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة اعلى.
3: زي ايش طيب استاذة؟
1: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق ومتوفرة، ما هي غالية يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
3: كويس.
1: طبعا نروح للزيوت النباتية قد ما نأخذ أو إنه يكون أصلها نباتي زي زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن إنه تحك تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة إلى نوع من مشاكل صحية زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل إنه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها أشياء من عدم توازن الأغذية.
3: بالنسبة لي يعني جاء في بالي الزبدة التي توضع مع الذرة بعض الأحيان، الذرة الطازجة هذه هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
1: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
3: والله هي لذيذة صراحة. أكيد.
1: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما يأخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معها، فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة الكوب كبير وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي أنت بتاخذها، لأن يعني طعم الزبدة بينكه الذرة، فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لأنها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق قشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين ياخذ الكربوهيدرات منها، الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حق الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. فدي الطريقة إحنا نوازن، بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، أنت إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو ثلاثة أكواب الجسم يتعامل معها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاد، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية.
3: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تتخزن فيها أو تتخزن فيها البروتينات،
1: تتخزن فيها الدهون،
3: الدهون
1: الدهون تبدأ تتخزن،
3: وبعد ذلك ممكن تحدث السمنة وال
1: مظبوط تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ إنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك، يبدأ يتحرك على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت به المستمعين الأفاضل. السر تبعنا إنه يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتاكل بعدها.
3: بعد المشي أكل
1: على طول، بس تاكل بعدها أكلة يعني دسمة، مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا دسمة معناها إنه فيه كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن ياخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني، ممكن ياخذ مثلا عندك اللي هي الانرجي بار، الانرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو يسموها الستيك، ما أعرف ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها
3: ناسي والله أنا الموضوع، بس أنا لما قلت لي زبدة الفول السوداني، أنا أتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه يعني.
1: هذه جدا دسمة، ممكن تزيد الوزن. غير كده ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا أو مادة دهنية موجودة مع زبدة في النفرض، وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد يأخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه، يمشي 15 دقيقة نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية، وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه 30 دقيقة، تمشي 30 دقيقة أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم أنه الدقيقة متواصلة أنه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
3: إذا نصف ساعة رياضة أو مشي،
1: مظبوط، براحتك انت، براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا ربع عائلة او سيدة ربة عائلة وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العبي انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصة بالعائلة، اعملوها انشطة او وقت انه العائلة تتحرك فيه. حاولوا انكم انتوا تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك، يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا نجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك تجتمع انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان، اذا ما تقدر تمشي يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
3: طيب ممكن ناخذه بعد الفاصل استاذه؟
1: أتفضل.
3: طيب إذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير إن شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوناه هذه الحلقة بعنوان تقسيم الأغذية. فاصل قصير وبن ثمان نعود إليكم إن شاء الله.
4: طفشونا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبعرف هم أحسن مننا
5: يا أخي. أنا متخرج وأنا عند حين ما نعرف تخصص، تدري
6: صدق اللي قالوا يا أخي الزواج هم خلك منه،
7: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
8: روح الشباب روح الشباب،
9: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
10: روح الشباب. والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في احد.
11: الشباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستفيد.
12: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
13: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمه.
9: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والارشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاؤك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
1: أهلا.
2: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
1: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن، نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا إنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر إنه عضلة القلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك. إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام، أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معك الساعة والنصف.
2: 5-4 أيام منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
1: طبعا منتظمة. وممكن تخلي بناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، الثالث يوم تقدر تريح وترجع بدي الطريقة وعلى ذات حال. طبعا هذا العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لازم ننتبه بهذا الشيء. إذا أنت أنقصت وزنك، مو معناه أنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن. الخلية موجودة، لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها. الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما تكون عشوائية وكبيرة ومستديرة مثلا أو مكعبة، تصير منخفضة تماما لدرجة ما تصير زي الخط صغير. فإذا أنت رجعت في وزنك، على طول تتعبى هذه الخلية، وسبحان الله الخلايا الدهنية عشوائية تطلع بشكل جدا غير منتظم. حتى لما نيجي بدنا ناخذ في التشريح العضلي، الخلايا كيلو الدهون إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك، كيلو اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
2: يا ساتر يا ساتر.
1: فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، تبدأ تقللها شوية شوية، وننتبه من هذا الشيء.
2: طيب أستاذ، الآن إحنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف، مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
1: الألياف أول حاجة، كثير من الناس ما يعرفوا إنه الألياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبة في الكالوري، محسوبة في السعرات الحرارية. في ألياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام، وتساعدنا على دخول أو تنظيف الجهاز الهضمي، أكرمك الله. وفي ألياف منها قاسية، اللي هي زي مثلا النخالة. النخالة إذا إحنا ما شربنا بعدها كمية كافية من المياه، ممكن تعرضنا إلى إمساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومة، إنه الواحد يأخذ الألياف يحسب إنه هي رح تنظف جسمه. إذا ما شرب كمية كافية من المياه أو السوائل بعدها، أنت معرض إلى الإمساك. فلازم ننتبه لهذه المعادلة. إذا أكلت ألياف، تنتبه إنك أنت تشرب كمية كافية من السوائل خلفها. سبحان الله يا إبراهيم، عندك الحبحب أو البطيخ أو الجحي، على حسب المناطق طبعاً يختلف اسمائهم. البطيخ إذا أكلت بعد الأكل يسبب إمساك.
2: أو إذا أكلت في ناس كثير فعلا الأكل، والله بعد الأكل يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة الرئيسية
1: للأسف الشديد، يعني الثامنة تتعامل معها كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتأخذ بروتينات وكربوهيدرات، والجهاز الهضمي بيحاول أنه يهضمها يعني أنت تخيلها، حاول انك انت تتخيل الموضوع. الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبه رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ. البطيخ فيه سوائل والياف.
2: اذا يمكن يسمعنا احد الان يسال، يعني يقول طيب متى افضل وقت انا ممكن اكل بطيخ؟
1: أنا أجيك في الكلام دحين، خليه دحين نعرف. إذا أكلها الإنسان البطيخ حيبدأ الجسم يخمد ويحاول يتفاعل معاه كأنه مادة غذائية دخيلة ويحاول يخزنها، فهنا يصير في تخمر في البطن فيصير مشاكل ويمساك. فإحنا نأخذ البطيخ، أفضل وقت للبطيخ إنك أنت تأخذه ما بين الوجبات أو إنك أنت تأخذه في الليل، بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كتير اللي هي البول، فإحنا نحاول إنه ننتبه لهذه المسألة، نحاول إنه نأخذ وقت العصرية ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بيأكلوا بطيخ، البطيخ من الأغذية جدا غنية بالألياف والأملاح المعدنية اللي تحافظ على نضارة البشرة. الناس اللي بيأكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضرة، فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
2: ممتاز. غير أنها مادة يعني أو يعني أكلة الناس يأخذوها عشان يبردوا يعني، بالذات مع الصيف وحرارة الصيف.
1: صحيح صحيح صحيح، تقدر تأخذه كعصير أو أي شيء ثاني.
2: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الالياف، ايش الاشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الالياف او مثلا نشرب بعدها مويه او سوائل؟
1: قلنا الالياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم والجسم يتعامل معاه كانها ماده طارده للاغذيه للاشياء السيئه في اجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن انه يتنظف عن طريق الالياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم البكتيريا الغير محببه ممكن الجسم يطردها عن طريق الالياف.
2: طيب ايش الامثله استاذ على يعني بعض الاغذيه اللي تحتوي على كميه الياف كبيره ومفيده للجسم؟
1: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس، الكرفس من الألياف الصحية اللي بتعامل معها الجسم وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع عيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: سبحان طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
2: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه أعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل حتى إذا أو
1: تفضل كمل.
2: بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل يعني أثناء الأكل، وإحنا نلاحظ أنه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الأكل في الشرب.
1: الشاي الشاي على حسب، يعني في عندنا مثلا في أخواننا في دول أخرى يغلوا الشاي لدرجة لما يصير لونه أسود، هذه الغلي أو عملية الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد إيش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الأملاح المعدنية من الأغذية ويسحبها معه، فالجسم لا يستفيد منها وفي نفس الوقت يتعامل معها كأنها مادة سامة. فإحنا لا، الشاهي إذا أنت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه إذا هو خفيف. الشاهي الأخضر إذا أخذته بين الأغذية يعتبر من المواد الغذائية المحفزة على حرق الدهون وهاضمة للدهون ومحفزة على إخراج الأنتي أوكسيدنت اللي هي المادة الغير مؤكسدة، أنه تحفز على وجود صحة في الخلايا.
2: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدا عن كل المصطلحات معانا في حلقه اليوم، نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
1: الغذاء الجيد والغذاء السيء. الغذاء الجيد هو عباره عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه، لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض، نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي الضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
2: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة، يعني اوفر بعض الأحيان، صحيح؟
1: مظبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي اكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكله معينه، ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فتره في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو فطير شطيره اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكونت تبعه شكل مجهز، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
2: بس احنا نعرف الشركات دائما تستخدم الاعلانات في اعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني او البرجر.
1: البرجر، فاحنا نقول لهم يا جماعه كلوا بالعافيه على قلبك، بس لا تاكل اكثر من اثنين. حاول انك انت تاكل
2: او مثلا
1: واحد
2: دبل، ياخذ سندوتش
1: او
2: دبل.
1: انك لا تاخذ دبل، حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه، لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا، الجسم زي الطفل الصغير، اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او الماده الغذائيه اللي هو بياكلها، حيسبب مشاكل لك ويسوي لك مشكلة إنه هو يحفز على تخزين المادة الغذائية. دائما أقول يا جماعة تقدر تنحف بالأكل وتقدر تدخن بالأكل.
2: يا ساتر، طيب احنا فعلا والله محتاجين نفرق بين طيب لما قلت لك الغذاء السيء يتمثل في ايش يعني تقريبا؟
1: طب الغذاء السيء ممكن اي اللي فيه مادة مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ، هذه نحاول نقدر

0: تاخذ
1: المفيدة. نعم
0: ايوه، لا اللي تكون مضخه فيها ماده الهيدروجين، السمنه اللي بكافه انواعها اللي موجوده مضخه فيها ماده الهيدروجين لازم ننتبه او نبعد عنها تماما. عندنا مثلا حلقات السكر هذه اللي موجوده، يعني مثلا زي الدونتس، زي الكيكات، زي الحلويات هذه المفتوحه، صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها، لا تحرم نفسك كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كده عن حده. نحاول إنه مثلا اشتهيت حاجة حلوة، خذ شوكليت، خذ شوكليت، ما أقول لك لا، خذ الشوكليت بس لا تاخذ البار كامل، يعني لا تاخذ اللي قد كف يدك، حاول إنك أنت تاخذ تقننها إنه تكون
1: إصبع
0: مثلا
1: مثلا
0: قد
1: أو شيء.
0: إصبعين أو إصبع، ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعية، يعني مثلا عندك الزبيب من الحلويات الطبيعية،
1: حلو.
0: عندك المشمش تقدر تاخده حلو، عندك التين، عندك من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستعملها التمر، وما أدراك ما التمر. التمر ترى إن شاء الله بإذن الله حنعمل لحالة حلقة لوحدها عن التمر وأنواع التمر وكيف الواحد يأكلها وكيف يتصرف إذا كان هو مريض للسكري أو مريض من الأمراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الأغذية اللي جدا جميلة وفيها أشياء كثيرة، يعني منها حلى ومنها مادة غذائية تعوض النقص في أجسامنا.
1: جميل. طيب بالنسبة أستاذة، يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير، يعني يبذل مجهود كبير، بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حركتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
0: هذه صحيحة 100%. ليش؟ دحين أنت عندك العضلة بتتحرك، العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزنة عندها، فأنت بدل ما إنه العضلة إذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها، تقوم إيش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فانت ما تبغى توصل لهذه المرحله، تقوم ايش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضه الليل اللي هي ساعه ونص اذا انت في حاله انقاص وزن، تقوم تاخذ عصير. العصير على حسب هدفك، اذا انت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الاجسام، تاخذ ماده غذائيه مرتفعه في الياف ومرتفعه في السكريات، يعني مثلا في ناس بياخذوا افوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث انه ويزيد عليه البروتينات بزياده عشان خاطر، على حسب انت
1: اللي هو
0: هدفك.
1: الكوكتيل قصدك استاذه؟ العصير
0: ايوه
1: المشكل.
0: الكوكتيلات مظبوط، الكوكتيلات.
1: جميل.
0: في ناس يقول لك لا انا اخذ مثلا الاناناس، الاناناس بيتعامل الجسم معاه على انه ماده لحرق الدهون، فانت
1: البرتقال
0: بتاخذ
1: مثلا.
0: منها البرتقال مع الاناناس، ممكن انه الياف بيتعامل معها الجسم بيعوض فيتامين سي، بيحاول انه يتعامل معها الجسم على انه ماده ما هي مخزنه، بيتعامل معها انه فيها سكريات بسيطه، الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه في وقت التمرين، ويساعد على انقاص الوزن.
1: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء أو العصير بعد التمرين؟
0: يفضل انك انت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين، بعدها اذا انت خلاص استقريت تماما خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسه، طبعا ما يزيد مو جالون، تاخذ لي كاسه من العصير تشربها وبالعافيه عليك، تعوض الماده الغذائيه اللي انت نقصت عندك الين ما تروح البيت تسوي لك الوجبه اللي انت راح تاخذها.
1: جميل. طيب أستاذة جمان، أنا أتوقف معك عند فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.

0: منارات إسلامية.
1: منارات إسلامية.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات.

0: والأنشطة التي تهم المسلمين في كل مكان.
1: محمد رسول الله،
0: منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية، منارات إسلامية.

0: غذاؤك.
1: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة. في بعض الأسئلة وردتنا، كذا نحاول ناخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فايش تنصحيني في الأغذية؟
2: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبغى أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حقت أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم فيه نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحركة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إنه الواحد إذا
1: كيف يحافظ على وزنه
2: أو ينقص وزنه. إذا مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
1: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أعتقد أستاذة.
2: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سألت. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق، يعني جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخوم لك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
1: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول إنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
2: أول حاجة الشعر نجي يعني لتركيبه. دائما يا جماعة إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنتوا تسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوفي أنت عندك نقص في الزنك، عندك فيه نقص من البروتينات، ما بتاكل البروتينات. تعرف البنات ثلاث ارباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض، ما تعرف
1: معاناة صراحة البنات يعني مع الأكل معاناة.
2: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكره النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه الماده الغذائيه بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أشتاق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربت على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل يأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
1: ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
2: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام 10 ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم 4 أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم، وهو شهر الله المحرم. فهذه 3 أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم 3 متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين، وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا: لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال في كلهن، ثم خص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى، كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
2: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس، أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به، فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه. ولا يقول الإنسان: أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك، ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قيل: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله، ويشمل أيضا فعل الكبائر، ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
1: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
2: ما نعم حكم ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة. من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحث بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيص بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل شيخ أحمد، لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
2: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل ولماذا تعظمون هذا؟ يقال: لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
1: جميل.
2: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
1: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
2: شكر الله لكم وشكر للإخوان المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته.
1: آمين.
2: وأن يختم لنا بخير وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
3: اللهم بك أصبحنا. بك أصبحنا.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
5: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
6: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
5: فلا إفراط ولا تفريط
6: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
5: الكسب الحلال.
6: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
5: الكسب الحلال
6: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ علي وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
7: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
8: نورك الله يسعدك.
7: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
6: الكسب الحلال،
5: الكسب الحلال.
7: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
8: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
7: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
7: اللهم أمين.
8: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
7: صحيح.
8: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
7: الكماليات
8: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب 2500 ريال وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب 2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج. بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب، لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
7: صحيح.
8: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
7: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
8: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
7: الرغبات راح تزيد،
8: الرغبات راح تزيد بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
7: يعني يبدأ يفكر،
8: القوة الشرائية تنخفض فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة أو دولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك، الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
7: قوة شرائية
8: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق. صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة. صحيح. في الفترة الحالية أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة. صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم. صحيح. رمضان لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل، في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية. التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شرائها حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة. إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك إنه هو بحاجة هذه السلعة. فعندما يشتري مستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية. يعني بإمكان الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر فإن الطلب يرتفع لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة وممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات في السيارات في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة بيزيد الطلب من المستهلكين أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
9: صحيح.
8: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك فهذا بيؤثر مباشرة بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك إنه يشتري السلع.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أحاديث نبوية كالدرر المنثورة تحمل بين طياتها هداية للقلوب وبصيرة للعقول ونورا يضيء دروب السالكين. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم في رحاب السنة. في رحاب السنة محطة أسبوعية نعيش فيها مع كلام النبوة نتأمل في معانيه ونستلهم من توجيهاته ما يصلح به حالنا ومآلنا. يستضيفكم فيه فضيلة الشيخ محمد صالح باجعالة فأهلا بكم في رحاب هذا الهدي الخالد.
10: أيها المستمعون الكرام نرحب بكم في إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ومع برنامجكم في رحاب السنة ومع أحاديث خير البرية وأزكى البشرية صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله ومع كتاب جوامع الأخبار للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه. قال والرواية عند مسلم فقط هذا الحديث أيها الأحبة في الله هو يعتبر من الأحاديث العظيمة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال وهذا الحديث أصل عظيم، أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وهو ميزان للأعمال في ظاهرها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي مدار الإسلام عليها. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي مدار الإسلام عليها. وقد أحسن من قال، وهو الحافظ أبو الحسن طاهر المعافري الأندلسي، قال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهذا الحديث هو من الأحاديث التي مدار الإسلام، مدار الإسلام عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث، قال: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، وقال: يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، نصف أدلة الشرع. وهكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، أشار إلى أهمية هذا الحديث وعظم قدره. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، قال: إنه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وإنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد البدع والمخترعات، وهو مما يعتني بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات، في إبطال المنكرات. فهذا الحديث أيها الأحبة في الله يعتبر صريح في رد كل بدعة وكل مخترع وماذا، وفيه التحذير من البدع وهكذا من أهلها، وهكذا من أهلها. والأعمال، الأعمال وهكذا العبادات لا تقبل ولا تصح إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني هو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موافقا لهديه وسنته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. وهذا يشمل جميع العبادات وهكذا جميع الأعمال التي يتقرب بها العباد لربهم عز وجل، لربهم عز وجل. وفي هذا الحديث أن من ابتدع في الدين بدعة فإثمها عليه وعمله مردود عليه ويستحق الوعيد الشديد عند الله عز وجل. وبهذا نعلم أيها المسلمون عباد الله أن هذا الدين الإسلامي دين عظيم، وهو دين كامل ليس فيه نقص ولا يحتاج منا إلى زيادة. فربنا تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، إلا ما صلح به أولها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحذر من البدع ومن الإحداث في دين الله عز وجل. فجاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وجاء في حديث العرباض ابن سارية رحمه الله رضي الله تعالى عنه كما عند أصحاب السنن، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
9: تطوي حلقتنا صفحة جديدة من صفحات الهدي النبوي، تاركة في القلوب أثرا طيبا وفي النفوس زادا من

0: تمام الساعة 21 دقيقة. إذاعة ذكركم من القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك علي؟

0: من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فأثنى عليهم وبين مع علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة، ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه، فلا تسأل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها: أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض، وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بيّن لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بيّن الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها ويبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق المحبة الخالصة لله جل وعلا. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى، وبصلاحه يصلح العمل أعمال القلوب وتتبعه الجوارح
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة أعمال القلوب فيكون قلبا سليما كما أراد الله
1: كما أراد الله
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: مجلس كبار العلماء، نلتحق وإياكم مع معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، لنتحدث عن كل ما يهم المسلم في شؤونه وحياته.
2: الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك اتفق العلماء على أن هذه الآية نزلت للتائبين.
3: وكما نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على هواتف الإذاعة 012-647-7117،
1: وعلى الرقم الآخر 012-649-3028. يأتيكم مباشرة يوم الأحد 14 عصرا.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مجلس كبار العلماء. هذه الحلقة التي يسرنا نستضيف من خلالها أيها الأحبة لهذا المجلس معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. وشيخنا العزيز يصحبنا في هذه اللحظات، وباسمي واسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بشيخنا الكريم ونقول: شيخ عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
4: مرحبا بك شيخنا الكريم، وأنتم أيها الإخوة والأخوات أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، وقد استمعتم في مطلعها إلى هواتف برنامجنا. لمن يرغب في التواصل معنا نرجو أن يبدأ في هذه اللحظات في إجراء اتصالاته، وسنستقبل من خلال الزميل عبد العزيز العسيري إن شاء الله تعالى اتصالاتكم، ونعود ونتصل بكم نحن بإذن الله تعالى.
1: مجلس كبار العلماء.
4: لا تكاد تنتهي مواسم طاعات حتى تعقبها أخرى، ولا تنقضي فرص خير حتى تطل علينا غيرها. وها نحن أيها الإخوة والأخوات، كنا قد ودعنا في أيامنا الماضية عاما هجريا انتهى بخيره وشره، وكان ختامه شهرا محرما تخللت أيامه فريضة عظيمة وشعيرة جليلة، إنها فريضة الحج أيها الأحبة. في هذه الأيام استقبلنا عاما هجريا جديدا أيها الأحبة، يفتتحه شهر محرم نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، شهر الله المحرم. نريد أيها الإخوة والأخوات أن نقف معكم ومع ضيفنا وشيخنا العزيز وضيفنا لهذا البرنامج ضيفنا الدائم وقفات حول شهر الله المحرم. شيخ عبد السلام، شهر الله المحرم ربما يغفل كثير من الناس عن بعض فضائله التي يشتمل عليها هذا الشهر، وهناك أيضا يعني فضيلة عظيمة يشتمل عليها هذا الشهر، وهو يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء. نود أن نقف معك وقفات حول فضيلة أو فضل هذا الشهر وما فيه من العبادات التي يجدر بالمسلم أن يحرص عليها. أيضا صيام يوم عاشوراء، ما هو سر حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا الشهر، وما هو فضله، وما هي مراتب الصيام في هذا أو لهذا اليوم حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أمد الله بأعمارنا حتى بلغنا مثل هذه الأيام وهذا الشهر المبارك، ولا شك أن المسلم يعتبر بمرور الأيام والليالي، فقد مضت السنة الماضية وبدأت بمثل هذا الشهر وهو شهر الله المحرم، واستغلها المسلمون بالعبادة وبالطاعة وما في هذا الشهر من فضائل. ثم مضت الأيام وجاءت أيضا أيام مباركة من خلال السنة الماضية، وتنوعت العبادات التي يعملها المسلم من صيام مثل صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك أيام البيض. ثم جاء شهر رمضان فصام المسلمون، وأيضا في ذلك الشهر فيه العشر الأواخر من رمضان وما فيها من ليلة مباركة وهي ليلة القدر. وكذلك أيضا بعد شهر رمضان جاءت الست من شوال وما فيها من الفضائل أيضا لمن صامها بعد صيام رمضان. ثم بعد ذلك جاءت أشهر الحج، وفي هذه الأشهر وخاصة في شهر ذي الحجة فيها العشر المباركة من ذي الحجة وما فيها أيضا من الأعمال الصالحة، وهي من أحب الأيام التي يعمل فيها العمل الصالح. وأيضا جاء الحج وحج المسلمون وحج من حج منهم، فكانت هذه السنة مليئة بالخيرات للمسلم، وتنوعت العبادات سواء كما ذكرنا بالصيام أو بقيام الليل أو بتلاوة القرآن أو بالمحافظة على الصلوات وغيرها من العبادات. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمسلم يحرص على هذه المواسم العظيمة التي فيها الفضائل وفيها الخيرات العظيمة. ولذلك ونحن في أول هذا العام في شهر الله المحرم، على المسلم أن يعزم أن يستغل أيام هذه السنة، وأن يحرص على أداء ما أوجب الله عليه من الفرائض أولا. وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهو أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى هذه الفرائض. ثم أيضا يحرص على نوافل العبادات، فنحن الآن في أول هذه السنة، فعلى المسلم أن يجعل له برنامجا خاصا يستغل فيه هذه الأيام، لأنها تكون شاهدة للمسلم يوم القيامة. فيحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويحرص على قيام الليل، ويحرص على تلاوة القرآن، وينوع ما يستطيع من العبادات. ولذلك الناس تتفاوت في قدراتها، ولذلك يحرص المسلم على ما يكون أرغب إليه في هذه أو في أنواع العبادات. هناك من يكون عنده الهمة في قيام الليل، وهناك من عنده الهمة في تلاوة القرآن وختم القرآن كل سبعة أيام أو في كل ثلاثة أيام أو في كل شهر، وهناك ناس يحرصون على الصيام وهكذا. لكن المسلم عليه أن يجعل له عبادة يلازمها، وإن جمع بينها فلا شك أن هذا هو الخير. وهذا الشهر جاءت الأحاديث التي تدل على فضل هذا الشهر وما فيه من الفضائل. ولذلك هذا الشهر هو من الأشهر الحرم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الأربعة التي ذكرها الله في كتابه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ثم قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فبين عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر الأربعة الحرم، ومنها شهر الله المحرم. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل صيام هذه الأيام وفضل صيام شهر هذا الشهر المبارك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هنا في هذا الحديث وهو الشاهد أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هنا أضاف هذا الشهر إلى الله إضافة تعظيم، وهذا هو المراد بهذه الإضافة، وهذا فيه تعظيم لهذا الشهر وما فيه من الخيرات، وأيضا فيه دليل على الإكثار من صيام شهر الله المحرم. بعض الفقهاء يقولون أن يسن صيام شهر الله المحرم جميع، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومع ذلك عندما ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. فلذلك بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على الترغيب من الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. وأيضا مما ينبه عليه، لا يقال لمن صامه كله أي جميع هذا الشهر أنه مبتدع، لأن الحديث المذكور يحتمل هذا، يعني أن صيامه كله كما جاء في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولذلك من فضائله أن جاء فيه يوم وهو يوم أيضا مبارك صامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وصامه قبله موسى عليه السلام. فصيام يوم عاشوراء هو سنة ويستحب صيامه، وقد صامه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، وصامه أيضا الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قد صامه موسى قبل ذلك، صامه شكرا لله تعالى. وهذا اليوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى وبنو إسرائيل شكرا لله تعالى. ثم بعد ذلك صامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل وتأسيا بنبي الله موسى. وكان أهل الجاهلية يصومون هذا اليوم، ولما جاء الإسلام أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فكان قد فرض ذلك اليوم وهو صيام يوم عاشوراء على المسلمين. فلما فرض الله رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من شاء صامه ومن شاء تركه. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة لصيام هذا اليوم وهو يوم عاشوراء. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بين ما في الأيام من فضائل من صيام وغيرها، فجاء من في هذا الحديث فضل هذا اليوم. ولذلك جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: 3 من كل شهر، يعني لما يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما في فضل الصيام 3 أيام من كل شهر، قال 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، قال هذه صيام الدهر كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما صيام عاشوراء بعد ذلك في هذا الحديث قال عنه عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني فيه فضل عظيم على المسلم أن يصوم هذا اليوم، لأن فيه تكفير لجميع الذنوب والمعاصي التي ارتكبها المسلم عند صيامه لهذا اليوم، يكفر السنة التي قبله. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في صيام هذا اليوم وما فيه من الفضل. وجاءت روايات أخرى وفي أحاديث وإن كان فيها ضعف، جاء في قوله صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما، وجاء في رواية أيضا صوموا قبله يوما وبعده يوما أي ثلاثة أيام. وجميع هذه الروايات يعني فيها ضعف، فيها من الضعف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته على صيام يوم التاسع، فهذا يعني الأمر هو متعلق بمخالفة اليهود، وقد كان في يعني النبي نهى عن موافقة أهل الكتاب، يعني في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، وكان يصوم عاشوراء فقط. ثم بعد ذلك جاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام من الله بمخالفة المشركين وعدم موافقتهم، فقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يدرك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أي السنة القابلة. ولذلك قال ابن عباس وهو من روى هذا الحديث يقول يصوم التاسع والعاشر. أما الروايات التي ذكرنا صوم يوما قبله ويوما بعده، صوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه في إسنادها ضعف، لكن أهل العلم يقولون بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
4: جميل.
5: ولذلك السنة للمسلم أن يحرص على صيام ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء، ويصوم قبله يوم هو اليوم التاسع، ولو أنه صام أيضا يوما بعده أي ثلاثة أيام فكأنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. ولذلك هذا اليوم هو من الأيام المباركة، ولذلك على المسلم أن يحرص على عدم الابتداع في مثل هذا اليوم. ولذلك بعض الناس هداهم الله يبتدعون في مثل هذا اليوم من صنع الطعام وغيره، وأيضا يخصونه بالصدقة، وأيضا بعض الأعمال الصالحة أو قيام تلك الليلة أو غيرها من الأعمال، كل هذه مردودة على صاحبها، لأنه ليس هناك دليل على مثل هذه العبادات وهذه أيضا الاحتفالات، لأن المسلم عليه أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يكون متبعا لهديه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمسلم لا يبتدع شيئا في مثل هذه الأيام. أيضا مما ينبه عليه أن من كان عليه بعض الناس، وهذه مسألة مهمة
4: جميل
5: يجب أن ينبه عليها، وأن بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان فيجعل هذا اليوم أي يوم عاشوراء أو مثلا يوم عرفة أو من الأيام التي فيها فضل، فيقول أريد أن أستغل هذا اليوم فأصوم ما علي من قضاء وأحصل على فضيلة هذا اليوم. ولكن نقول أن هذا الأمر مردود عليه، لأنه هو الآن يريد أن يقضي فريضة، ولا شك أن الفريضة يجب أن يكون لها نية خاصة في قضائها، وأقصد بذلك الصيام الواجب، سواء كان هذا الصيام صيام ما عليه
4: ما فاته من رمضان،
5: من رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارات وغيرها. ولذلك نقول أنه لا يشرك مع قضاء رمضان أي يوم خص أيضا بفضيلة خاصة، فيقول مثلا أصوم يوم عرفة وأحتسب في ذلك أن أقضي رمضان وأحصل على الأجر، أي النية الثانية في صيام يوم عرفة أو في صيام يوم عاشوراء. فنقول الصحيح والأقرب والله أعلم أنه لا يصلح أن يشرك ما بين نية القضاء ونية أيضا فضل هذا اليوم. لماذا؟ لو نظرنا إلى صيام رمضان مثلا وهو في شهر رمضان، فرمضان يوافق يومي الاثنين ويوافق يوم الخميس ويوافق ثلاثة أيام وهي البيض، فيقول إذا وافق الأذنين أنا الآن اليوم أنا الآن في رمضان وأصوم رمضان، فأريد أن أحتسب أيضا أن يكون هذا الصيام أيضا صيام يوم اثنين، فيريد أن أشرك، فنقول لا يصلح هذا. أو إذا جاءت أيام البيض وهو في رمضان يقول أريد هذا نيتي برمضان وكذلك أيام البيض، نقول هذا فرض. ولذلك إذا أراد المسلم هذه الفضيلة فعليه أن لا يشرك مع هذه الفضيلة قضاء واجبا عليه. فنقول لو أنه ضاق عليه الوقت فنقول تبدأ بهذه العبادة وتصوم يوم عاشوراء وتخص هذا اليوم بصيامه دون القضاء، وتجعل القضاء في يوم آخر،
4: والأمر واسع فيه،
5: القضاء موسع الأمر. أما بالنسبة لهذا اليوم فهو يوم محدود ينتهي بانتهاء ذلك اليوم. فلذلك على المسلم أن يحرص على أن يصوم هذه الأيام وأن لا يجعل أو يجمع ما بين القضاء وكذلك. أما لو جعله في ذلك اليوم وهو القضاء فيكون هذا الصيام عن القضاء، فيكون هذا الصيام عن القضاء. وأما ما يتعلق ببعض الناس من يحاول أن يرد الناس عن صيام مثل هذه الأيام، فتجد قائل يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الأيام، ولم يثبت أنه صام شهر الله المحرم، ولم يثبت أنه صام فيه. ولكن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني هذا فيه فضيلة عظيمة.
4: جميل.
5: فكيف ترد الناس عن هذا الفضل؟ ولو لم يكن فيه هذا الفضل لما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي صيام هذا الشهر بعد ما يأتي من فضل صيام رمضان وهو الصيام الواجب. فلا شك أن الصيام في مثل هذه الأيام لا شك أنه من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بمراتب صيام هذا اليوم،
4: جميل،
5: فللمسلم أن يصوم ويفرد اليوم العاشر، وهذا جائز ولا حرج فيه أن يفرد ذلك الصوم اليوم، فيقول أنا لا أستطيع أن أصوم إلا ذلك اليوم، فنقول لا حرج في ذلك.
4: وكثير من الناس شيخ عبد السلام يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم إلا هو يوم عاشوراء.
5: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم إلا يوم عاشوراء، وإن كان قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، هو من أجل المخالفة، لكن لو أن المسلم أفرد ذلك اليوم نقول لا حرج، ولو لم يصوم ذلك اليوم نقول لا حرج في ذلك. بعض الناس يشدد على الناس وينكر عليهم عندما يأتي يوم عاشوراء ثم يرى زميلا له أو صديق أو جار أو قريب لم يصم هذا اليوم فيبدأ بالإنكار عليه. نقول أن صيام هذا اليوم سنة. لا شك أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينصحه ويبين له فضل هذا اليوم ويرشده على فضله، هذا هو ما ينبغي للمسلم مع أخيه المسلم. أما إذا ترك شيئا من نوافل العبادات يقوم بالإنكار عليه، وربما يكون هذا أيضا نوع من الرياء، يعني يريد أن يظهر نفسه بأنه صام هذا اليوم وأنه أفضل منه، وهذه من مداخل الشيطان على العبد أحيانا. إذن المرتبة الأولى أن يصوم هذا اليوم وأن يفرد ذلك اليوم. المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيصوم التاسع مع العاشر، هذا هو المقصود. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوما بعده، أن يصوم يوما بعده، يعني يوم العاشر واليوم الحادي عشر، فيكون هنا أيضا فيه المخالفة لليهود. المرتبة الرابعة أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر. فلا شك أن صيام هذه الأيام الثلاثة كأنه صام أيضا
4: ثلاثة أيام من كل شهر،
5: من كل شهر. جميل. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
4: جميل.
5: وصلاة الضحى ونوم على وتر. إذن هذه فضائل ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. ولذلك يعني نقول أنه من صام هذه الأيام الثلاثة، يعني اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهو يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر. ولذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15، هذه الأيام البيض. ولكن ما جاء أيضا من روايات أخرى تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كان يصوم 3 أيام ولم يكن يخص يوما، يعني أياما محدودة. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقيل لها من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم.
4: جميل.
5: يعني لو أن المسلم صام هذه 3 أيام فكأنه كما جاءت الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بصيام 3 أيام من كل شهر. ولذلك أيضا المسلم يحرص على مثل هذه العبادات وهذه الأيام المباركة. ولذلك يعني بعض الناس ربما يسأل، يعني يأتي يوم عاشوراء ويسأل مثلا يقول أنه لم يبيت النية، بعض الناس يقول لم يكن عندي نية صيام هذا اليوم، لكن قام من نومه ولم يأكل شيء بعد الفجر وذهب إلى عمله وانتصف النهار وهو لم يأكل، ثم طرأ عليه أن يصوم هذا اليوم. نقول لا حرج في ذلك، لأن هذا صوم نافلة لا يشترط فيه تبييت النية. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وكان يسأل هل عندكم طعام فتقول لا، قال إذن أنا صائم، فيعقد النية من وسط النهار. كان قد نوى الأكل وأن يأكل إذا كان هناك أكل، ولكن لما أخبرته بأنه لا يوجد الطعام فقال إذن أنا صائم. وهكذا أيضا ما يتعلق بصيام عاشوراء كما ذكرنا فإنه سنة مؤكدة، ولكن لا حرج لمن تركها. أيضا مما ربما يسأل عنه أن يوم عاشوراء هذه السنة يوافق يوم الجمعة.
4: جميل، صحيح.
5: فلو أفرجه مثلا هل عليه شيء؟ نقول أن من أفرج هذا اليوم لأنه لم يخص هذا اليوم على أنه يوم جمعة كما جاء النهي، ولذلك إذا أراد قضاء يوم مثلا ووافق يوم جمعة أو وافق الجمعة يوم عاشوراء ولم يكن قاصدا هذا اليوم لأنه يوم الجمعة فلا حرج عليه في أن يصومه. النهي في من يخصهم بالتطوع، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إفراد الجمعة بالصوم، فقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهو لم يرد ذلك. ولكن نقول أن الأفضل لو أنه صام اليوم 9 لكن هذا أفضل، وخرج عن الخلاف وكلام أهل العلم، ولكن الصحيح في ذلك أنه لا حرج عليه في ذلك. ولذلك المسلم يحرص على أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يكون مبتدعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح وأن ييسر أمرنا وأمركم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. أيضا المسلم دائما يعني بعد مواسم الخيرات وبعد أن مرت بنا السنة الماضية عليه أولا ودائما أن يحرص على المتابعة على الأعمال الصالحة. ولذلك بعض الناس ربما يسأل يقول ما هي علامات قبول الأعمال الصالحة بعد مواسم الخيرات وبعد المواسم التي مر بها؟ نقول أن هناك علامات ينبغي المسلم أن ينظر فيها وأن أيضا ينظر إلى حاله، هل هو قد عمل أو ظهرت عليه بحيث يعرف بأن الله سبحانه وتعالى قد تقبل منه هذه الأعمال. من أهم الأمور التي يستبشر بها المسلم هو عدم الرجوع إلى الذنب.
4: يعني هذه مؤشرات قبول العمل إن شاء الله شيخ.
5: نعم. نعم، تجد أن المسلم إذا كان قد ارتكب شيئا من الذنوب لو أن هذه الذنوب تيسرت له في وقت آخر فإنه لا يحرص على فعلها.
4: جميل.
5: فلا يرجع إلى هذا الذنب. وإذا كره العبد الذنوب وكره أن يعود إليها فليعلم أنه قد قبل منه. ولذلك المسلم إذا تذكر الذنب فحزن وندم، ونجد أن البعض يتعصر قلبه من الحسرة على ارتكابه لذلك الذنب، فإن هذا دليل أو فيه دلالة على أن الله تقبل منه. ولذلك الرجل الذي اختلى بامرأة في حائط يقول ففعل بها ما يفعل الرجل بامرأة إلا أنه لم يزني بها، فعل ذنب، لكنه بعد هذا الذنب تحسر وندم، فذهب إلى عمر رضي الله عنه فسأله وأخبره عن ما حصل منه، فقال اذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر وسأله أيضا، فقال اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره عما حصل منه، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله تعالى وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
6: ما أروع هذه الآية يا شيخ عبد السلام.
5: نعم، فلذلك المسلم إذا ارتكب ذنبا عليه أن يحرص على فعل الحسنات والإكثار منها.
6: نعم.
5: ولذلك من أهم الأمور أن يسارع المؤمن إلى الطاعات وإلى العبادات، وهذه من علامات القبول. إذا وجد في نفسه إقبالا على الطاعة فهذا لا شك أن، لأن الحسنة تجر الحسنة والسيئة تجر السيئة، فالمسلم إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فإن الله ييسر له طريق الخير وطريق العبادات ويصرفه عن المعاصي. ولذلك المسلم عليه دائما وأبدا أن يحرص على الاستقامة والثبات على الطاعة، وهذه أيضا من العلامات المهمة، تجده دائما حريصا متابعا لما يتعلق بهذه العبادات، المتابعة هي متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما المسلم بعد العبادات يشعر بانشراح الصدر.
6: صحيح.
5: وأيضا من العلامات أنه من علامات القبول أيضا أن لا يجد المسلم في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضاء ولا كراهية لأخيه المسلم. فإذا وجد أيضا هذه العلامة فهذه أيضا من علامات قبول العمل، فيحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وأيضا من الأمور المهمة التي على المسلم أن يحرص عليها هو تذكر الآخرة، فالمسلم دائما إذا وجدته يتذكر الآخرة وتجد قلبه دائما وجلا لما سيؤول إليه، فتجده دائما يحرص على الطاعات، يحرص على فعل الطاعات وعلى الأعمال الصالحة، ولذلك تجده دائما مخلصا في عمله، يكون هذه الأعمال التي يعمل بها إذا تذكر الآخرة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن المسلم هذه الأعمال وهذه الطاعات وهذه العبادات وهذه المواسم هي نعمة من نعم الله ينعم بها على عبده، وخاصة إذا كان في صحة وفي عافية وفي أمن وأمان، وكل هذه والله الحمد قد توفرت في كثير من المسلمين في هذا البلد ولله الحمد. لذلك المسلم يستشعر نعمة العافية إذا نظر إلى المرضى، ويستشعر نعمة الأمن إذا نظر إلى البلاد المجاورة وما فيها من انعدام الأمن وما فيها وما عندهم من الخوف، وهذا لا شك أن فيه عبرة وعظة للمؤمن أن يتذكر وأن يشكر ما هو فيه من النعم العظيمة التي يتقلب فيها ليل نهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. نعم.
6: شيخنا الكريم بارك الله فيك وأحسن إليك. الحقيقة أيها الإخوة كما استمعتم من حديث ضيفنا العزيز، الفضائل كبيرة جدا في هذا الشهر المبارك، وخاصة فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. هناك تساؤل شيخنا الكريم، يعني يقول بعض الإخوة، يعني هل التخصيص أو الإكثار من الصيام في رمضان فقط، أم أن هناك من الأعمال الصالحة الأخرى التي يستحب للإنسان، هناك أعمال صالحة مثل قراءة القرآن ومثلا النوافل والإكثار من صدقات وما إلى ذلك في هذا الشهر، هل تحظى بنفس الفضل الذي يحظى به الصيام في هذا الشهر؟
5: لا بد أن يفرق المسلم ما بين شهر رمضان وشهر المحرم. رمضان فيه فضائل خاصة به، وهو شهر القرآن، وقد أنزل القرآن في شهر رمضان، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس القرآن مع جبريل في كل ليلة من رمضان، فهذه خاصة بهذا الشر. لا يعني ذلك أن لا يقرأ المسلم، لكن أن لا يخص هذا المسلم بمزيد أو يشابه رمضان أو يشابه شهر الله المحرم بشهر رمضان، بأن يقوم بنفس الأعمال ويقوم الليل، وأقصد القيام اللي هو يخص هذا الشهر بذاته. وهذا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو شهر الله المحرم، والفضيلة التي جاءت هي خاصة بالصيام، صيام هذا الشهر والإكثار من الصيام، ففيه فضل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولكن المسلم إذا كان معتادا على قيام الليل وعلى تلاوة القرآن وفي كل أيام السنة ولا يخص هذا، فلا حرج في ذلك. أو أنه في هذه الأيام مثلا عنده إجازة وعنده فراغ فأكثر من القراءة، لا لأجل هذا الشهر، وإنما أن عنده وقت، فلا شك أن هذا أيضا لا يمنعه أن يحرص على تلاوة القرآن وعلى قيام الليل إذا وجد نشاطا. لكن المقصود أنه لا يخص شهرا بعينه أو يوما بعينه، فيجعل له مزية خاصة عن غيره من الشهور إلا بدليل، سواء كان من الكتاب أو السنة. نعم.
6: الشيخ الكريم، أيضا من التساؤلات الواردة حفظك الله في ما يتعلق بهذا الشهر، شهر الله المحرم، يقول يعني السائل: هناك إشاعة أو ما يشاع من كراهية النكاح في شهر الله المحرم، هل هذه ما يشاع في هذا الأمر صحيح؟
5: لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام وهو شهر الله المحرم، إنما لو أراد أحد أن يقول فسيقول أن فيه بركة، ولكن كل هذا لا دليل عليه. لا من يقول بأن الزواج أو عقد الزواج في هذا الشهر له فضيلة، أو من يقول أن لا يعقد في هذا الشهر، كل هذه من البدع ومن الخرافات التي يروجها البعض. وذلك على المسلم أن يحرص على الاتباع. وذلك نقول لكل من يعمل أي عمل، نقول: هل هذا العمل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال لا، فنقول: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول: أعطنا الدليل على ذلك. أما أن يبتدع المسلم من العبادات أو من غيرها ولا دليل عليها، أو أنه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، فنقول أن هذه العبادات توقيفية.
6: جميل.
5: أن هذه العبادات توقيفية. نعم.
6: شيخ الكريم، أيضا أحد الإخوة يسأل ويقول: طبعا انقضى عام هجري كامل وبدأنا في عام هجري جديد، ونحن اليوم في اليوم الخامس من هذا العام الهجري الجديد، وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب تكثر التهاني بالعام الهجري الجديد، يعني يهنئ الناس بعضهم بعضا بدخول وحلول العام الهجري الجديد، بعض الناس ينكر على بعض وبعضهم يهنئ بعض، فما هو الموقف يعني السليم والمشروع في هذا الأمر؟
5: لا حرج على المسلم أن يهنئ المسلم على أمر معين أو فضيلة معينة أو نعمة متجددة، فهذه مما يعني اعتاد الناس عليها، ولا تعد هذه من العبادات المنهي عنها. فلا شك أن المسلم يعني يشكر الله سبحانه وتعالى على أن بلغه هذه السنة الجديدة، ولكن هذه التهنية لا يعني أنها يقصد بها التهنية مثل ما يهنأ بها الأعياد والمناسبات وغيرها، ولكن أن هذه أمور متجددة، إما بدخول سنة فيهنه بأن الله سبحانه وتعالى قد أمد بعمره حتى بلغه هذه السنة، ويدعو له بما بقي من عمره بأن الله سبحانه وتعالى يمد في عمره على الطاعة، فهذه من التهنية الجائزة ولا حرج فيها.
6: وهي غالبا شيخنا تتضمن دعاء، كأن يقال في التهنئة: كل عام وأنتم بخير.
5: نعم، لا
6: يعني
5: حرج،
6: كأنه يدعو صحيح الإنسان لأخيه بأن يكون في هذا العام بخير كما كان في الأعوام السابقة.
5: نعم، لا حرج في ذلك.
6: إن شاء الله.
5: الذي يعني فيه أيضا نوع من أيضا المحبة، وأيضا يشعر المسلم بحال أخيه المسلم، وأيضا الدعاء له في ما أنعم الله عليه من تجدد النعم عليه. نعم.
6: أحد الإخوة أيضا أرسل إلي سؤالا شيخنا الكريم، يقول والدي باع كل أملاكي التي أمتلكها، يمتلك ربما هذا الإبن مطاعم ومحال تجارية وما إلى ذلك، قام بتوكيل والده وأصدر له وكالة شرعية، ثم قام الوالد ببيع كل أملاكه دون إذنه، فما موقف الابن في مثل هذه الحالة؟ هل يعود ليطالب أباه بما فعل أو أن يحاكمه في القضاء، أو أنه يعني يسكت ويعني يلتزم بما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي أنت ومالك لأبيك وينتهي الأمر؟
5: أولا يجب أن يعلم بأن ليس للأب أن يتصرف بشيء من مال ولده بدون حق، ولذلك الذي بينه الشارع فيما يتعلق بتصرف الوالد على ولده هو ما يتعلق بحاجته، إذا كان الوالد له حاجة فإن له أن يأخذ من مال ولده ولا حرج في ذلك
6: بدون إذنه.
5: نعم، يجوز له أن يأخذ من مالي لأنه أنت ومالك لأبيك، فهذا هو المقصود في ذلك، أنه إذا كان محتاجا للمال فيأخذ من مال ولده ولا حرج في ذلك. أما أن يقوم بالتصرف بجميع ماله ببيعه وشراء إلا إذا كان هذا الولد يعني سفيها أو يحصل منه بعض التصرفات الخاطئة فأراد الأب أن يأخذ هذا المال من أجل مصلحة هذا الولد فهذا أمر آخر، لكن الذي يظهر من سؤال السائل أن الأب تصرف بغير حق فأخذ كل ما يملك هذا الولد وقام ببيعه وقام، فهذا لا شك أن تصرف هذا الوالد خطأ ولا يجوز له أن يتصرف بشيء من ذلك، وللولد أن يطالب والده بهذا المال، وأيضا لو صبر على والده وكان الولد عنده سعة من المال وصبر على والده لكان هذا أيضا من البر وكان أيضا من التوفيق لهذا الولد في صبره على ما حصل من والده فيحتسب ذلك عند الله، فلا شك أن هذه منزلة عظيمة، ولكن أيضا للولد أن يطالب بحقه ولا حرج في أن
6: يعني لو ذهب يعني وقدم شكوى ضده ويعني تقاضى معه هل في هذا إثم عليه أو ما شابه ذلك يسأل؟
5: والله أنا الذي أراه والأقرب أن ينظر أو يبحث عن من يقوم بالنظر في مثل هذا الأمر قبل أن يذهب إلى القضاء، يعني يذهب إلى شخص مثلا يكون له مكانة في عائلته ويبين له ما حصل فيقوم بحل هذه المشكلة بدون الرجوع إلى القضاء، وإذا لم يكن أيضا إلا القضاء فهذه مسألة تكون في آخر الأمر ولكن عليه أن يبحث عن طرق وسبل ولا يصل إلى القضاء إلا إذا كان هناك ضرر كبير على الولد. نعم
6: جميل. أيضاً
5: يعني إذا كان بعض الآباء يكون عنده تصرف سيء لذلك.
6: نعم صحيح.
5: تأتي بعض الأسئلة أن بعضهم عافانا الله وإياك يكون مبتلى بالمخدرات.
6: نعم صحيح.
5: أو المسكرات فيأخذ أموال الزوجة ويأخذ أموال الأولاد والبنات، فهذا لا شك أنه يجب أن يؤخذ على يده، فالأحوال تختلف، بعض الناس ربما عندما نقول هذا الكلام يقول كيف تقول بأنه يقوم برفع قضية على والده، لكن بعض الآباء يعني لا يردعه إلا القضاء لأنه يأخذ هذا المال ويقوم بإما يعني إعطائه لأناس لا يستحقون هذا المال أو يقوم عافانا الله وإياكم بعضهم بالسفر إلى الخارج وارتكاب بعض المحرمات
6: وربما باعه بثمن بخس شيخ. نعم وربما باع
5: نعم، فهذه المسائل تصلنا للأسف الشديد من بعض الأبناء يسأل عن ما يحصل من تصرفات سيئة من والده، فنقول إذا وصل مثل هذا الأمر فلا شك، ولذلك نرى أن الأب العاقل وكذا لا يمكن أن يقوم بأخذ مال
6: صحيح
5: ولده
6: صحيح
5: ويتصرف به إلا أن يكون هناك شيء يعني غير طبيعي. نعم
6: نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. نريد أن نختم حلقتنا بهذا السؤال الذي أيضا يتبادر إلى الذهن دائما: هل الأعمال الصالحة والسيئات أيضا في الجانب الآخر في الأشهر الحرم ومنها شهر الله المحرم تضاعف؟
5: الأقرب والله أعلم، إذا كان السؤال عن شهر الله المحرم فإن لا لم يكن، إنما هو شهر معظم وله فضل، ولذلك جاء تعظيم فيما ذكرنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر عن فضل هذا الشهر وفضل الصيام فيه: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذه الإضافة هي إضافة تعظيم لهذا الشهر، لكن الأعمال لا تدل أنها مثلا تضاعف،
6: ليس هناك ما يدل على المضاعفة.
5: نعم أو مضاعفتها، ولكن يدل على فضل صيام هذا الشهر وما فيه من أيضا أجر الصائم، لأن صيام هذا الشهر يأتي بعد منزلة صيام شهر رمضان
6: بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
5: نعم صحيح.
6: بارك الله فيك شيخنا الكريم، وقتنا شرف على نهايته. ندعو الله في خاتمة هذه الحلقة وهي الأولى لنا في هذا البرنامج معك شيخنا الكريم، وأنت فيه ضيفنا الدائم بإذن الله تعالى لهذا البرنامج مجلس كبار العلماء. نرجو الله أن يثيبك وأن يجعل ما تقدمه دائما وأبدا في ميزان حسناتك، ونرجو الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء، وأن نلتقي بك إن شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمة وأنت بصحتك وعافيتك.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا العام 1445 وأن يجعله عاما مباركا علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وعلى هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية وعلى ولاة أمرها، وأن يجعل أيضا هذا العام عام خير على الجميع، وأن يمتعنا جميعا في هذا العام بالصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يزيدنا جميعا توفيقا وسدادا وثباتا على الحق. والشكر أيضا لإذاعة نداء الإسلام على جهودها وعلى ما تقوم به من نشر للخير، وأيضا من نشر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الشكر لهم جميعا من مديرها ومن أيضا العاملين فيها، والشكر لكم أيضا الأستاذ عبد الله بن عزة، وكذلك لمخرجنا ولجميع العاملين في هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله أن يجعله عاما مباركا على هذه الإذاعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
6: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ، وأنتم أيها الإخوة والأخوات نشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم لنا في هذه الحلقة، ونرجو أن تكونوا إن شاء الله تعالى معنا حاضرين في حلقاتنا القادمة، فنحن إن شاء الله تعالى سنلبي طلباتكم واحتياجاتكم من خلال ما تريدون طرحه في مجلسنا هذا مع شيخنا العزيز في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي أنا عبد الله سعد بن عزة وزميلي العزيز الذي شاركني في تنفيذ وإخراج هذه الحلقة عبد العزيز العسيري. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجلس كبار العلماء، نلتحق وإياكم مع معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، لنتحدث عن كل ما يهم المسلم في شؤونه وحياته.
2: الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك اتفق العلماء على أن هذه الآية نزلت للتائبين.
3: وكما نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على هواتف الإذاعة 01

0: صمت يوم عاشوراء وعلى اساس اصوم اليوم اللي بعده، ويوم جاء الظهر جاني ارتفاع في درجه الحراره الى وصلت الى 39، فاضطريت اني اضطر اخذ حبوب، فهل يقبل مني صيام يوم عاشوراء لصمته؟
1: طيب شكرا. الحمد لله، صوم عاشوراء صحيح ان شاء الله، وتؤجر على نيتك ان تصوم يوما معه، ولكن لم تتمكن لك الاجر على نيتك ان شاء الله.
2: الحمد لله.
3: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عبيد الله بن محصن الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، في إذاعة ذكركم.
1: واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخية يعني مائلا. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات، خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور، خلق السماوات والأرض والآيات التي خلقها والنعم التي يشاهدها الإنسان، ليقول للناس: الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. يقول لكفار قريش: الذي خلق هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة وليست الأصنام. إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب. فالسماوات تدل على صانعها وخالقها، فهي قائمة بغير عمد، وكذلك الأرض في ظهور الثمار وتمهيد السهول والجبال، كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار بالذهاب والمجيء، الليل يزيد وينقص والنهار يزيد وينقص. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور يزيد وينقص، ولم يجعلها على وتيرة واحدة، حتى يبين للناس أن هناك خالقا يتصرف في الكون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بعد قليل: وتصريف الرياح. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل أحيانا سحاب، يرسل سحابا ولا يأتي مطر، ليخبر الناس أن الأمور كلها بيد الله، وأن هناك خالقا يتصرف في هذا الكون. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، الفلك السفن التي تجري في البحر، فهي تجري ولا تغرق، تكون على البحر، بما ينفع الناس من التجارات والحمل. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء، يعني مطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها، يعني بعدما يبست. فالمطر واحد، وأجزاء الأرض واحدة، والهواء واحد، ومع ذلك النباتات تختلف أنواعها من حيث الطعوم والألوان والأشكال، فهذا يدل على أن هناك خالقا يتصرف في الكون. وهذا رد على من قال أنه من فعل الطبيعة، لذلك في آيات أخرى يقول: يسقى بماء واحد، ومع ذلك تختلف. وبث فيها، بث يعني نشر، نشر في فيها يعني في الأرض، من كل دابة. هذا كله من قدرة الله ومن رحمة الله بالناس. ثم قال: وتصريف الرياح. تصريف الرياح يعني تقليب الرياح، تأتي جنوبا وشمالا، حارة باردة. والسحاب يعني الغيوم، المسخر يعني مذلل بأمر الله، يسير حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ويحمل ماء كثيرا وهو بين السماء والأرض. هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لآيات، هذه المذكورة آيات تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون. فالذي يتدبر هذه الآيات، تدل هذه الآيات على أن هناك خالقا هو الله، هو الذي يستحق العبادة. تنبيه، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح. ذكر بعض المفسرين أن ما ذكر في القرآن من الرحمة فهو رياح، وما كان فيه من العذاب فهو ريح. يعني يقول: إذا رأيت كلمة رياح فهذه رحمة، وإذا رأيت ريح فهذا عذاب. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الحديث هذا أولا ضعيف، ثانيا هذه القاعدة ليست بصواب. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجرين بهم بريح طيبة. هم يقولون الريح عذاب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجرين بهم بريح طيبة إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذن القاعدة هذه ليست بصواب. ومما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب أن يعني أحيانا في بعض المواضع تقرأ الرياح وتقرأ الريح، في بعض المواضع أحيانا في قراءة ريح وفي قراءة رياح، مما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب. الريح في القرآن له معاني. المعنى الأول: الريح المعروفة، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، المعنى الثاني للريح بمعنى الرائحة. قال تعالى في سورة يوسف: إني لأجد ريح يوسف، يعني رائحة يوسف. المعنى الثاني الثالث للريح بمعنى القوة. قال تعالى: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس مثل كفار قريش من يتخذ من دون الله، يعني يتخذ غير الله سبحانه وتعالى أندادا، يعني أصناما، يحبونهم يعظمونهم ويخضعون لهم كحب الله. إذن هم يساوون الأوثان بالله سبحانه وتعالى في المحبة. كفار قريش يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله، لكن جعلوا هذه الأنداد يحبونهم كحب الله، عندهم شرك المساواة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمن أشد حب لله من حبهم للأنداد، من حبهم للأنداد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى يعني ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب يرون ماذا؟ يرون أمرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ما قال رأوا أمرا عظيما، يعني حذفه الله سبحانه وتعالى من باب التهويل والتفخيم. أن القوة لله جميعا، يعني لأن القوة يعني القدرة والغلبة لله جميعا وليست للأصنام. وأن الله شديد العذاب، يوم القيامة يعذب الله سبحانه وتعالى من اتخذوا من دونه أندادا أشد العذاب. إذ تبرأ، إذ يعني أذكر، حين تبرأ، تبرأ ماضي ويوم القيامة سيأتي. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، التعبير بالماضي للشيء المستقبل لتحقق وقوعه. إذ تبرأ الذين تبعوا، يعني عندنا أناس تابع وهناس متبعون، الرؤساء اتبعوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء من الذين اتبعوهم وهم الفقراء ورأوا العذاب. كلهم الذين اتبعوا والذين اتبعوا كلهم رأوا العذاب. وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم يعني تقطعت عنهم أسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا والأرحام والمودة، يوم القيامة تتقطع. وقال الذين اتبعوا، يعني الناس وعامة الناس والفقراء، قالوا لمن؟ قالوا: لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، يعني نتبرأ من الرؤساء الذين أضلونا كما تبرأوا منا في الدنيا، نتبرأ منهم في اليوم كما تبرأوا منا في الدنيا. كذلك يعني كما أريناهم شدة العذاب وأن بعضهم يتبرأ من بعض، كذلك يريهم الله، يعني زيادة على ذلك، يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم. الله سبحانه وتعالى من باب زيادة العذاب يريهم الله سبحانه وتعالى الأعمال السيئة حتى تزيد حسراتهم وندماتهم، وما هم بخارجين من النار، إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا أحله الله، طيبا يعني مستلذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، طرق الشيطان، تزيين الشيطان لكم. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. يصور لنا الشيطان كأنه رجل يمشي. أنت أيها يخاطبنا الله سبحانه وتعالى يقول: إياك أن تمشي بخطواته، تنظر أين خطأ، أين خطوة الشيطان الأولى الثانية. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، لماذا؟ إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة حيث أخرج أبونا من الجنة. إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بالإثم والمعاصي والفحشاء، ويأمركم بالفحشاء وهو القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تحرمون ما لم يحرمه الله، وتحللون ما لم يحلله الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله في القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا لا نتبع ما أنزل الله، بل نتبع ما ألفينا، ألفينا أي وجدنا، ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائل والبحائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أولو كان آباؤهم، أيتبعون آباءهم، لا يعقلون شيئا، لا يعقلون من أمر الدين شيء، ولا يهتدون، لا يهتدون إلى الحق. فهذا الاستفهام استفهام إنكار. ومثل الذين كفروا، ومثل هنا بمعنى وصفة، وصفة الذين كفروا كصفة، ومثل الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لآلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله، مثل الذي ينعق، يعني يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل البهيمة فقط ما تسمع إلا صوتا ولا تفهم المعنى. فهؤلاء الأصنام التي تدعونها أيها الكفار مثل البهائم، بل إن البهائم أحيانا تعقل، أما هذه فلا تعقل إلا دعاء ونداء، يعني صوتا. صم بكم عمي، هذه الأصنام صم بكم عمي فهم لا يعقلون، الكفار لا يعقلون أنها لا تسمع، وأنها يوم القيامة لا تنفعهم. والدعاء في القرآن على معاني، المعنى الأول الدعاء بمعنى القول، قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني قولهم فيها. المعنى الثاني الدعاء بمعنى العبادة، قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع مع الله إلها آخر، الدعاء بمعنى العبادة. المعنى الثالث الدعاء بمعنى النداء، قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يناديكم، وقال تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء، الأصم الذي فقد سمعه هذا لا يسمع الدعاء، يعني النداء، تناديه لا يسمع. المعنى الرابع الدعاء بمعنى الاستعانة، قال تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني استعينوا بشهدائكم، وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا بمعنى استعينوا. المعنى الخامس الدعاء بمعنى السؤال، قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هنا الدعاء بمعنى السؤال. قال الله سبحانه وتعالى: أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، يعني أدع، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى، أدعوني أستجب لكم، يعني هذا من باب السؤال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما أحل الله سبحانه وتعالى، من طيبات ما رزقناكم في الأرض، واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم لا تعبدون إلا الله فأشكروا، وأعظم الشكر هو ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أباحه في الآية الماضية قال: إنما حرم، ذكر ما حرم الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي كل ما لم يذك شرعا. إنما حرم عليكم الميتة، والميتة حرمها الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن الميتة فيه يعني جمود الدم في الميتة بسبب الموت، وهذا يحدث أذى للآكل، فالميتة التي تموت هذه الدم لا يخرج منه، لا يخرج منها، فوجود الدم هذا مضر للآكل، والدم كذلك محرم، الدم المسفوح الذي خرج من الذي خرج من العروق، ولحم الخنزير، الخنزير كله محرم، لكن خص اللحم لأنه أعظم المقصود. وما أهل به لغير الله، ما أهل يعني ما ذبح لغير الله، الإهلال رفع الصوت، يعني عند الذبح يذكر غير الله، إذن الإهلال وما أهل، الإهلال رفع الصوت، عند الذبح يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم. فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر الله سبحانه وتعالى فأكل، غير باغ لم يكن خارج على المسلمين، ولا عاد يعني يعتدي عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في الأكل. إن الله غفور لمن تاب، رحيم بأهل طاعته، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، اليهود كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود عندهم في التوراة، يعني الموجود عندهم في الكتاب أي التوراة، ويشترون به ثمنا قليلا. يشترون يعني الشراء الاستبدال، أنت إذا اشتريت شيئا يعني تعطيه المال وتأخذ هذا الشيء، إذن الشراء والبيع هو الاستبدال، إذن هم يستبدلون ما أخذوه من الدنيا بما يكتمونه في الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا، يأخذونه من سفلتهم حتى لا يظهرون الحق، لأنهم إذا أظهروا الحق فات عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن مآلهم إلى النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة في جهنم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا استبدلوا الضلالة، لماذا أخذوا الضلالة وتركوا الهدى؟ بسبب الثمن القليل. والعذاب بالمغفرة، العذاب بسبب أنهم كتموا ما أنزل الله، بالمغفرة التي يستحقونها لو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أصبرهم على النار، هل سيصبرون؟ الله سبحانه وتعالى يقول لن يصبروا على النار، فأي صبر لهم على النار. ذلك يعني ما ذكر من أكلهم النار وتعذيبهم للنار، بأن الله يعني بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، أنزله وفيه الحق، لكن اختلفوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكتموا بعضه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب وهم اليهود وكذلك المشركون، اختلفوا في القرآن، بعضهم قال سحر، بعضهم قال شعر، بعضهم قال كهانة،

البر كله في الصلاة، ولكن البر ما في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن البر، يعني ذا البر صاحب الإيمان الحقيقي، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، آمن بالملائكة ولم يعتقد فيهم المعتقدات الباطلة، والكتاب، آمن بالكتب التي نزلت على الأنبياء، والنبيين فلم يكذب، فآمن بالأنبياء كلهم ولم يكذب بواحد منهم، وآتى المال، أعطى المال على حبه، على يعني مع حبه للمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا أن تأتي إلى المال الذي لا تحبه استغنيت عنه فتعطيها الفقير، وإنما إذا أردت البر كمال البر فأعطي الفقير المال الذي تحبه. وآت المال على حبه ذوي القربى، يعني القرابة، تعطي قرابتك، واليتامى، وسبق الكلام حول اليتامى والمساكين، اليتيم من مات أبوه، والمسكين الفقير، وابن السبيل. وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به سفره، والسائلين الذي يسألك عن حاجة، وفي الرقاب. الرقاب بمعنى، كان فيما سبق بعض الرجال وبعض النساء يباعون فمملوكين، فيريد الرجل أو تريد المرأة أن تكون حرة، فيطلب منهم السيد، سيدهم، أن يدفعوا مالا، فإذا دفعوا هذا المال صاروا أحرارا. هذا معنى وفي الرقاب، يعني المملوك يريد أن يكون حرا. وكذلك وفي الرقاب كذلك يدخل فيهم الأسرى. وأقام الصلاة، أقامها بشروطها وفرائضها، وآتى الزكاة المفروضة، وأعطى الصدقات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد الله أو عاهد الناس يفي بعهده. كذلك والصابرين في البأساء، يعني عند شدة الفقر، والضراء عند المرض، وحين البأس يصبر، كذلك عند شدة القتال في سبيل الله. هؤلاء هم أصحاب البر الحقيقي، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. ليس فقط البر في مقصور في الصلاة، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى عدل، فيحاسب على جميع الأعمال. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وكذلك صدقوا لما ادعوا أنهم من الأبرار ويفعلون هذه الأمور، فأولئك صدقوا. ثم قال: وأولئك هم المتقون، يعني المتقون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم القصاص في القتلى. القصاص معناه أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه. لو أن رجلا اعتدى على شخص فقتله نقول عليه القصاص. القصاص هنا القتل، هو قتل يقتل. لو أن رجلا اعتدى على شخص فقطع إصبع منه نقول يجب عليه القصاص. ما هو القصاص؟ أن يقطع منه إصبع. إذن القصاص المماثلة في العقوبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فمن ذلك الحر بالحر، قالوا لا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، بمعنى الأنثى لا تقتل بالذكر. وهذه الآية منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. إذن من قتل نفسا فيقتل، يقتل. إذن هذه الآية

0: يقول أنها منسوخة. فمن عفي له، يعني عفي هذا القاتل، أولياء المقتول عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء، هو اعتدى على شخص فقتله، فأولياء المقتول عفوا بأن تركوا القصاص، تركوا القصاص. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني إذا قال أولياء المقتول: لا نريد القصاص وإنما نريد الدية الواجب عليه، فاتباع بالمعروف، يتبع اتباع للقاتل بالمعروف إذا طالبه بالدية، أولا اتباع بالمعروف، اتبع المعروف. إذا طالبت أيها ولي المقتول، إذا طلبت من القاتل دية، طالبه بالمعروف بلا عنف ولا تكثر عليه. ثم قال: وأداء إليه بإحسان. أداء يعني وعلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان، بلا مماطلة وبلا نقصان. ذلك هذا الحكم من جواز القصاص والعفو والدية، هذا كله تخفيف من ربكم. هذا التخفيف يعني تسهيل من الله سبحانه وتعالى، تخفيف من ربكم ورحمة بكم، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأحكام. الله سبحانه وتعالى أوجب على اليهود القصاص فقط، وعلى النصارى الدية، أما في الإسلام فجعل الأمر بالخيار، هذا كله تخفيف ورحمة. فمن اعتدى يعني إذا ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك يعني عفي عنه، ثم بعد ذلك اعتدى، فله عذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة أو في الدنيا بالقتل. الكتب كتب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب وكتب له في القرآن له معاني، الكتب له معاني. المعنى الأول بمعنى الأمر: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أمركم بدخولها. المعنى الثاني بمعنى الجعل: فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا مع الشاهدين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث القضاء: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى لنا. المعنى الرابع كتب بمعنى فرض، مثل الآية التي أمامنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. كتب بمعنى فرض. المعنى الخامس بمعنى الحفظ: والله يكتب ما يبيتون، يعني يحفظ ما يبيتون لأجل أن يعاقبهم عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. القصاص بمعنى أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه، سواء قتلا أو نحو ذلك أو أقل من ذلك. ولكم في القصاص حياة، يعني بقاء. يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، الألباب يعني العقول. كيف يكون القصاص أو القصاص حياة؟ يكون القصاص حياة لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع، فأحيا نفسه وكذلك من أراد قتله، فشرع الله سبحانه وتعالى القصاص لهذا المعنى: لعلكم تتقون الله، كذلك تتقون القتل، يعني تتجنبون القتل مخافة القصاص. كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت. إذا حضر أحدنا الموت في هذا الحال يكون مشغول، لكن معناه كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية. فيقول الرجل إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا. إذن إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً، خيراً بمعنى مالاً، مالاً كثيراً، إن ترك خيراً ما هو الذي كتب؟ الوصية، يعني كتبت عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت، يعني وأنتم قادرون على الوصية. يقول الله سبحانه وتعالى إن ترك خيراً الوصية، يعني كتب الله عليكم الوصية. متى؟ إن ترك خيراً. ما معنى إن ترك خيراً؟ يعني إن ترك مالاً كثيراً. أما الذي يترك مالاً قليلاً وعنده أولاد هنا لا ينبغي له أن يوصي، وإنما يجعل هذه الأموال لورثته. للوالدين والأقربين بالمعروف، الوصية تكون للوالدين وتكون للأقربين بالمعروف، يعني بالعدل، حقاً على المتقين. لكن هذه الآية كذلك منسوخة بآية المواريث، بآية المواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فالوالدين من الورثة، والأقربين بعضهم وارث، أما غير الأقربين الذي ليس بوارث هنا لا بأس بالوصية، لكن الوصية محدودة بالثلث، محدودة بالثلث. وهل الوصية واجبة؟ نقول الوصية واجبة إذا كان على الشخص دين أو عليه حقوق، فهنا يجب عليه أن يوصي. وهذه الحقوق إما أن تكون حقوق لله أو حقوق للناس. الحقوق لله عليه صوم، عليه كفارة نذر، لابد أن يكتب بورقة أن علي كذا وكذا، ويكتب فيها التاريخ ويضع عنده، أو لفلان ابن فلان الفلاني له علي كذا وكذا. هذا معنى أن يكتب الشخص الوصية، لأنه إذا مات ولم يكتب الوصية وعليه حقوق فتضيع هذه الحقوق، فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن بدله، يعني الإيصاء يبدل الوصية، فمن بدله الذي يبدل الوصية عادة أحيانا يكون أحد الشهود أو الوصي الذي سيقوم على الوصية، من بعد ما سمعه، من بعد ما علم بالوصية ومع ذلك بدل وغير، فإنما إثمه، إثم هذا التبديل، على الذين يبدلونه، إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. فمن خاف من موص، الذي يطلب منك أن تكون شاهدا، فتخاف من هذا الموصي جنفا، الجنف يعني الميل عن الحق يعني الخطأ، أو إثما بأن يتعمد الزيادة، أو يخصص يعني أو يخصص مثلا، أو يخصص أو يفضل بين الأقربين ونحو ذلك، يعني يقصر عن حق فأصلح بينهم، أصلح بين الوصي والموصى له بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه وترك هذا الباطل وترك هذا الخطأ وترك هذا الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام، والصيام هو الإمساك بنية من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم الماضية. التشبيه هنا كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه في حكم الصوم بأنه واجب، وصفة الصوم وهو الإمساك عن أشياء مخصوصة، ليس في عدده، لعلكم تتقون، يعني تتقون الله فتجتنبون المعاصي، فالصوم يكسر الشهوة أياما معدودات، يعني الصوم بأيام، يعني صوموا أياما معدودات، يعني قلائل مؤقتات بعدد معلوم، هذا من باب التسهيل على المكلفين. فمن كان منكم حين وجوب الصوم، حينما علم بالصوم، فمن كان منكم مريضا دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو على سفر، يعني كان مسافرا ودخل عليه رمضان، أو أثناء الصيام هو مريض، يكون مريضا أو مسافرا، فعدة، يعني المعنى فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، يعني يصومها بدل الأيام التي أفطرها. إذن كلمة أفطر حذفها الله سبحانه وتعالى لأن الكلام يدل عليها. وعلى الذين يطيقونه فدية، وهي طعام مسكين. الذي يطيق الصيام يجب عليه الصوم، لكن معنى الآية منسوخ، هذا كان في أول الإسلام مخير، المخير بين الصوم أو الإطعام، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بتعيين الصوم، لكن يستثنى من ذلك الحامل والمرضع والشيخ المسن الكبير، يجب عليهم إذا أفطروا الإطعام، بدلالة كلام ابن عباس. إذن حتى نفهم الآية نقول هذه الجملة منسوخة في حق أناس وباقية في حق أناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم تفر، يعني الذي يطيقه والذي لا يطيقه عليه الفدية، هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم على التفصيل الذي سبق. فمن تطوع خيرا، يعني بالزيادة على القدر الواجب، أخرج أكثر من فدية طعام مسكين، فهو خير له، هذا التطوع خير له، يجده في الآخرة. وأن تصوموا خير لكم، يعني من الإفطار ومن الفدية، إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا. وبلا شك أن الصوم خير لنا، وهذا متعلق بالحكم المنسوخ. شهر رمضان، هذه الأيام هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد يقول قائل القرآن ينزل في وقائع، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآيات أو آية أو آيتين، فكيف يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ نقول أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حسب الوقائع. هدى للناس، هدى يعني هاديا من الضلال، يهدي الناس، وبينات، آيات واضحات، من وبينات من الهدى، يعني فيه الهداية إلى الحق من الأحكام. والفرقان كذلك، وفيه هذا القرآن فيه ما يفرق بين الحق والباطل. إذن يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآن، أعاده الله سبحانه وتعالى من باب التأكيد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعاد لأجل أن ينسخ الحكم السابق. كذلك أعاد الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا، يعني من كان مريضا فشق عليه المرض فأفطر، أو على سفر فأراد الإفطار، فعدة من أيام أخر، يعني يصوم بدلها. يريد الله بكم اليسر، أعاد هذه الأحكام ليقول، ليبين هذا الحكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك أباح الله لنا الفطر في المرض وفي السفر، هذا كله من باب اليسر. تكمل العدة، يعني عدة شهر رمضان، تكمل العدة شهرا كاملا بعدما نكمل. ولتكبر الله، إذا أتممنا رمضان وقالوا غدا العيد نكبر الله ونستمر على التكبير. ولتكبر الله على ما هداكم، يعني على ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى لأحكام دينه، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإذا سألك عبادي عني، إذا قالوا هل الله قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، أين الله سبحانه وتعالى؟ فإني قريب، الله سبحانه وتعالى أجاب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أخبرهم أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان أعطيه ما سأل فليستجيبوا لي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، الله يقول استجيبوا لي حتى أستجيب لكم، وليؤمنوا بي، ليداوموا على الإيمان، لعلهم يرشدون، لعلهم يهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أحل، يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم، يعني لنا، والخطاب للمؤمنين، ليلة الصيام الرفث، يعني الرفث المراد به الجماع، الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء إلى نسائكم بمعنى الجماع، أباحه الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام. وهذا نسخ لما كان في أول الإسلام، كان الجماع والأكل والشرب محرما، فثبت عن البراء بن عازب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، حتى يمسي. إذا نام لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك، لو نام ثم استيقظ من آخر الليل لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع. فأحل الله سبحانه وتعالى الجماع والأكل والشرب ليلة الصيام. هن لباس لكم، نساؤكم لباس لكم، وأنتم كذلك لباس لهن، كناية عن تعانق الزوجين. واللباس في القرآن له معاني، المعنى الأول اللباس المعروف، قال تعالى لباسا يواري سوآتكم. المعنى الثاني اللباس بمعنى السكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال تعالى وجعلنا الليل لباسا، يعني سكنا. المعنى الثالث العمل الصالح، ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى يعني العمل الصالح. علم الله أنكم كنتم تختانون، يعني تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقد وقع ذلك لبعض الصحابة حيث أنه جام نام أو نام ثم بعد ذلك جامع، فهذا محرم في أول الإسلام، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، قال فتاب عليكم، فعل بعض الصحابة أن جامع فاستغفر فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، يعني قبل توبتكم وعفى عنكم عما بدر منكم. فالآن باشروهن، يعني في الليل جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما أباح الله لكم وهو الجماع، ويعني طلب الولد ونحو ذلك. وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين، يعني يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، من الخيط الأسود يعني من الفجر الكاذب، من الفجر الكاذب، البياض الذي يأتي بعده الإسفار هو الفجر، هو الفجر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل. المراد بالليل دخول الليل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فهنا ينتهي الصوم. ولا تباشروهن، يعني تباشروا نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم مقيمون في المساجد بنية الاعتكاف، فلا يجوز له للمعتكف أن يجامع زوجته. تلك حدود الله، تلك يعني هذه الأحكام حدود الله، يعني حدها الله سبحانه وتعالى لعباده ليقفوا عندها لا يتجاوزونها. فلا تقربوها أبلغ من فلا تعتدوها، لا تقرب حد الله يعني لا تقترب منه. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني كما بين لكم الآيات السابقة كذلك يبين لكم آياته سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارم الله، يعني يجتنبون محارم الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم معنى لا يأكل بعضكم مال بعض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل يعني بالحرام كالسرقة والغصب. وتدلوا بها يعني ولا تدلوا بها يعني تلقوا بها، تعطوا هذه الأموال رشوة إلى الحكام يعني إلى القضاة لتأكلوا لأجل أن يحكم لك، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا يعني شيئا من أموال الناس بسبب هذه الرشوة بالإثم. هذا كله أكل أموال الناس بالإثم إذا كان عن طريق الرشوة ونحو ذلك، وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنه باطل وأنه محرم. يسألونك يا محمد عن الأهلة، لما يبدو صغيرا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا. قال الله سبحانه وتعالى قل لهم هي مواقيت، يعني أوقات للناس يعرفون أوقاتهم، زرعهم ومتاجرهم وإفطارهم وصيامهم، وكذلك والحج يعني وقت للحج، يعني مواقيت جمع وقت، هو وقت للناس ولعباداتهم، وكذلك هو وقت للحج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليس البر، ليس التقوى أن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا إذا رجعوا من عيدهم أو من عبادة أو نحو ذلك كانوا ما يأتون من الأبواب وإنما يأتون من الظهور، ما يدخلوا من الأبواب. فالله سبحانه وتعالى نهاهم، قال الله سبحانه وتعالى ولكن البر من اتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بأن يترك مخالفة الله سبحانه وتعالى. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا الفعل لم يأمركم الله سبحانه وتعالى به، إذن ائتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، مخافة الله لعلكم تفلحون. الذي يتقي الله يفلح في الدنيا والآخرة، يعني يفوز بالجنات. وقاتلوا في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم من الكفار قاتلوهم، أما الذين لا يقاتلونكم مثل النساء لا يجوز قتلهن، مثل الصبيان، مثل الرهبان، مثل كبار السن، هؤلاء لا يجوز قتلهم، أما الذي يقاتلك فهذا هو الذي تقتله. كذلك المرأة والشيخ والرهبان إذا عاونوا المقاتلين كذلك يقتلون. ولا تعتدوا، لا تعتدوا عليهم بالقتل، ولا تعتدوا على من لم يقاتلونكم أو من أقام معكم هدنة، إن الله لا يحب المعتدين، الذي يتجاوز ما حدد الله سبحانه وتعالى له، الله سبحانه وتعالى جعله من المعتدين، والله سبحانه وتعالى لا يحبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم. هؤلاء الكفار الذين أعلنوا الحرب، والمراد بهم في الآية كفار مكة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أهل مكة أخرجوا المسلمين من مكة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك يوم الفتح. والفتنة هنا، الفتنة بمعنى الشرك والكفر، أشد من القتل، أعظم عند الله سبحانه وتعالى من القتل. هم يقولون أنك تقاتل يا محمد وهذا القتال محرم. الله سبحانه وتعالى يقول: الشرك أشد، الفتنة أشد من القتل في الحرم أو الإحرام الذي أنتم تعظمونه. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول بمعنى الشرك، كما في الآية التي أمامنا: والفتنة أشد من القتل. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. كذلك المعنى الثاني للفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني ابتليناك واختبرناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا معناه الابتلاء والاختبار. المعنى الثالث بمعنى العذاب. قال تعالى: يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم. يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون. وفي البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، على أحد المعاني في تفسيرها. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال. ومن يرد الله فتنته، قال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، يعني اعتذارهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني عبرة. المعنى السابع للفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى في سورة القلم: بأيكم المفتون، يعني بأيكم المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم. ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم، أيها المسلمون، لا تقاتلوا المشركين عند المسجد الحرام. المراد عند المسجد الحرام يعني في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. إذن المراد ليس عند المسجد، المراد عند المسجد الحرام أي الحرم، والحرم له حدود معروفة. حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم، إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم. كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين، فالذي يكفر ويعتدي فهذا جزاؤه. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وإن انتهوا كذلك عن القتال فقط فإن الله غفور للمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم، قاتلوا المشركين، حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة، أي شرك. ويكون الدين، يعني العبادة، لله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا، انتهوا عن الشرك، فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي بالقتل أو نحو ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي فهذا ظالم، أما الذي لا يعتدي فليس بظالم، فلا عدوان عليه. الشهر الحرام، الشهر المحرم بالشهر الحرام يقابل الشهر الحرام، فكما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم. هم يستعظمون أن المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام، يقال أنتم قاتلتم في الشهر الحرام فنحن نقاتلكم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، القصاص كما قلنا أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. الحرمات أي شيء محرم، المال، الاعتداء على البدن بالقتل أو ما دون القتل، قصاص يقتص منه. الشهر الحرام، الأشهر الحرم كانت محرمة ثم نسخت، إذن هي منسوخة. تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخة كما سيأتي إن شاء الله في سورة التوبة. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو القتال أثناء الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا قاتلك تقاتله، تقابله بمثل ما فعل. واتقوا الله، اتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين. فنصر الله سبحانه وتعالى وعونه مع الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: آية وعظة.

0: التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهلا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أحسن الله إليكم. هذا السؤال من أحد الأخوة، يقول: ما هي مراتب صيام يوم عاشور؟
3: نعم،
2: ما هي مراتب صيام يوم عاشوراء، يوما قبله أو يوما بعده؟
3: لا، الثابت يوم قبله، الثابت يوم قبله.
2: نعم،
3: يعني يصوم يومين، يوم التاسع واليوم العاشر، هذا هو الثابت. وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر، يصوم اليوم الحادي عشر يوما بعده، لئلا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها المستمعون في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في هذه الحلقة التي نقدمها لكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. رحبوا بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرمي.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يسر أمركم وأن يعيننا على أن نظهر محاسن الإسلام، فهي ظاهرة ولكنها تحتاج إلى إبراز وإلى تعريف للناس حتى يفهموا أن دينهم هو الدين الذي جاء بالخير وبالبركة وبكل المحاسن، وعليهم أن يفتخروا به أمام العالم، فهو خير كله وهو عدل كله وهو مصلحة كله
2: بمشيئة الله تعالى. في هذه الحلقات مستمعين الكرام لبرنامج محاسن الإسلام التي نسعى من خلالها لتسليط الضوء على محاسن هذا الدين العظيم وإبرازها أيضا، هذه المحاسن التي تظهر في كل تعاليم هذا الدين السمح العظيم في العبادات والتعاملات والأخلاق وغيرها من جوانب الحياة. في كل حلقة إن شاء الله سنسلط الضوء على قيمة عالية أو خلق حسن أو تعاليم حث عليها هذا الدين العظيم أو حذر منها الإسلام. نسلط الضوء أيضا على الحقوق التي أولاها الإسلام أولوية قصوى وجعلها غاية عظمى، وأول هذه الحقوق الذي يكون هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والذي هو معنى الإسلام. نبدأ إن شاء الله هذا البرنامج وهذه الحلقات بالحديث أولا عن هذا الدين العظيم إجمالا، وكيف أنه هو خاتم الأديان السماوية وأعظمها، وأنه هو دعوة جميع الأنبياء، وأنه هو دين الله عز وجل للبشرية كلها. دكتور، نبدأ حلقتنا هذه بالحديث حول دين الله عز وجل، حول دين الإسلام وأنه دين الله للبشرية جمعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات من حلقات برنامج محاسن الإسلام. الدين الإسلامي هو دين الله للبشرية، ولذلك العبارة التي تقول بأن الإسلام أو بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الديانات تحتاج إلى ضبط، لأن الناس لا يقصدون معناها الدقيق، لأن الدين دين آدم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين موسى وإبراهيم وعيسى وكل الأنبياء دينهم الإسلام، وإنما تختلف الشرائع، والشرائع جعلها الله تعالى مختلفة لحكمة أرادها. إذ أن الإنسان تطور مع مرور الزمن، لا أقول تطور جسديا ولكن تطور فكريا وتطور اجتماعيا ونفسيا وحياتيا، ولذلك كان كل أمة ينزل الله عليها من الأحكام ما يصلحها وما تحتاج إليه،
2: وما يصلح حالها،
3: وما يصلح حالها. وربما ارتكبوا بعض الآثام فأنزل الله عليهم من الأحكام ما هو بمثابة العقوبة. ولذلك الشرائع تختلف، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الدين هو الإسلام، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والرسالات السماوية هي تنزل بدين الإسلام، وإنما الخلاف إنما هو في التشريعات التي تنزل، وتختلف التشريعات من جيل إلى جيل. مثلا أنت قلت يعني حسب الحال وحسب ما يحتاجه الناس، لأن البشرية كانت البشرية آدم وحواء، فكانت حواء تلد في كل بطن توأما، والبطن الثاني تلد توأما، فكان من شريعة آدم أنه يزوج ابن البطن هذه على بنت البطن الأخرى، يعني لا يزوج من البطن الواحد مع أن الأم واحدة. وهذه شريعة، لأن البشري ما كان يوجد غيرها، فكأن المحرمية كانت تكون مع البطن الواحد. ثم بعد ذلك لما كثرت البشرية وانتشرت يعني كثرت لم يعد هذا الحكم له مكان، وعاد الإنسان لا يتزوج من يخرج معه من بطن واحد سواء كان رجلا أم كان امرأة، يعني من كان معه من بطن واحد. طبعا المعروف موضوع الأقارب في شريعة يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين.
2: جميل.
3: ثم بعد ذلك لحاجة أرادها الله. نحن أنا الحقيقة ما بحثت الموضوع حتى أعرف ما الحاجة.
2: الشاهد دكتور أنك تقصد أن الشرائع مختلفة بحسب حاجة كل قوم ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الشريعة التي تناسب وضعهم الاجتماعي.
3: صحيح.
2: ولكن الدين هو دين الإسلام.
3: الدين هو الإسلام
2: ودين الأنبياء جميعا. قبل أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا وأن ونستفيض فيها وأن الإسلام هو الدين الذي جاءت به كل الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. نريد أن نتحدث عن هذه الآية وما المقصود بها والمخاطب بها في كتاب الله تبارك وتعالى.
3: المقصود بهذه الآية ما ذكرناه من أن الدين هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا، دين آدم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما هو الإسلام. والخلاف إنما هو في الشرائع التي تنزل كما ذكرت لك، اختلفوا يعني الأحكام من آدم إلى نوح إلى يعقوب مثلا كما ذكرت لك لحكمة أرادها الله، ثم حرم الله زواج الجمع بين الأختين لما يحصل من مشاحنات فيما يتعلق بالزواج، وهذه قد تؤدي إلى قطيعة الأرحام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ثم بعد ذلك جاءت شريعة عيسى وكان فيها من الأحكام ما فيها، ولكن كان هناك شيء من التشديد لحكمة أرادها الله، إما لطبيعة القوم وما فيهم من عناد وما فيهم من أخذ ورد. بعض الشرائع كان فيها من التشديد بسبب بعض الذنوب، يعني مثلا كان في شريعة موسى إذا أذنب الإنسان أصبح وذنبه مكتوب على جبينه، فضيحة. وكانت التوبة بقتل النفس، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم جاءت شريعة عيسى قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هل هنا عيسى جاء ليحل ما حرم الله؟
2: لا.
3: ولا بعض ما حرم عليكم بسبب ما ارتكبتم
2: من ذنوب
3: عاقبكم الله بتلك الأحكام وشدد عليكم في تلك الشرائع. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هي الشريعة الخاتمة، الشريعة التي جمعت المحاسن، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقات، ونسأل الله أن يعيننا على الإيضاح والبيان، لأن الذنب ذنبنا إن لم نوضح ما هو الموجود. نحن لا نريد أن نبتكر شيئا ولا أن نصنع دعاية لشيء لم يكن، بل نسأل الله أن يعيننا على إيضاح الموجود، لأن الشريعة الإسلامية عندما ننظر إليها
2: فيها محاسن كثيرة،
3: هي المحاسن ليس فيها محاسن
2: وصور بهاء كثيرة،
3: هي ليس فيها محاسن بل هي
2: كلها،
3: بل هي المحاسن كلها، لأنها شريعة الله، شريعة من خلق وشريعة من رزق وشريعة من يعلم السر وأخفى، شريعة من يعلم احتياجات الإنسان وما بينه وما له وما عليه.
2: هذا ملفت مهم دكتور، عندما نقول أنه يوجد بها محاسن فهذا يعني يوجد بها على النقيض، يعني
3: لا لم تقصد هذا، خرج مخرج الغالب.
2: لا لكن عندما نتحدث عن أن الشريعة الإسلامية كلها محاسن،
3: كلها
2: في
3: محاسن.
2: أوامرها وفي نواهيها وفي تعاليمها وفي ما حثت عليه وحذرت منه أيضا.
3: والله كثير من الناس يعني بعضهم يتذمر مما خاصة مما حرم وأحيانا مما أوجب، ولكن عندما ننظر في الشريعة ونتأمل، والعصر الحديث الحقيقة بقدر ما فيه من أشياء قد تكون يعني فتحت على الناس أمورا ومدت أعينهم إلى أشياء كثيرة، إلا أنها أمدتنا ببصائر وبينات تدل على عظمة هذا الدين، وأنه ما أمرنا بشيء إلا وفيه فائدة لنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه رحمة لنا، حتى في أدق الأمور في أبسط الأشياء، بل في الأشياء التي نخجل منها وهي قائمة على الستر، الله تبارك وتعالى سترنا فيها، نجد أن شريعة الإسلام توافق الخير والمصلحة للناس. ولذلك الآن الأبحاث العلمية المحكمة التي لا شك فيها ولا نشك في ذمم أصحابها، قد يخطئون في بعض التقرير، لكن تثبت أن ما يعني ذكره الإسلام وما شرعه الإسلام هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المصلحة. حتى عندما مثلا العلماء يقولون وجوب صلاة الظهر عند دلوك الشمس أمر لا ندري حكمته، وفعلا ما ندري، لكن العلماء الآن مع يعني التقدم العلم ومعرفة الساعة البيولوجية وجدوا أن حركة الشمس وزوالها عن كبد السماء له تأثير على جسم الإنسان، فيفرز مواد، هذه المواد هناك حاجة للتقليل من آثارها، الوضوء والصلاة في مثل هذا الوقت يؤدي إلى التقليل من آثار تلك المواد الضارة. الإنسان إذا نام مثلا، نحن الآن نستغرب لماذا قيام الليل ولماذا صلاة الفجر ولماذا الأذكار بعد صلاة الفجر إلى أن يأتي الإشراق، اكتشفوا أن الإنسان إذا نام يعني الدم يبدأ في تضعف حركته، ومعروف حتى عند الناس اللي يوصلوا المياه أن الأنابيب كلما كانت أضيق كلما كان اندفاع الماء يعني أسرع. فعندما تقل حركة الدم تبدأ الشرايين تتضيق، أقصى تضيقها يقولون في حوالي الساعة 8 صباحا أو 7. فالإنسان أحيانا ممكن يؤدي إلى جلطات بهذا التضيق، فإذا صحى في هذا الوقت اللي هو الثلث الأخير من الليل أو صحى للفجر وقام وصلى، لأن الوضوء له أثر في تنشيط أعضاء الجسد، والصلاة فيها أثر في بث السكينة والروح، ثم يستمر بعد ذلك إلى أن تشرق الشمس وإلى أن يخرج من منطقة الخطر، بعد ذلك إذا أنام لا ضرر عليه. ولذلك أصبحت بعض المستشفيات في الغرب يعالجون المرضى بأن يصحهم في مثل هذا الوقت. ما كنا نعرف هذه الأمور، هذه يعني أنت الآن عندما تقوم وتصلي ركعتين ولو ركعتين في الليل ثم تصلي الفجر ثم تجلس للذكر، أنت تحمي نفسك من أمراض كثيرة ومن أضرار خطيرة جدا قد تؤدي بك إلى الوفاة، جلطات خطيرة. ولذلك يقال بأن طلبة الطب في السنة الأخيرة ينبهونهم أن أكثر الحالات في حالات معينة خاصة ما تتعلق ببعض المشاكل في القلب أو بالدماء أو تأتي في الثلث الأخير من الليل. من يصحو في مثل هذا الوقت يقيه الله تلك الأمراض، لأن الجسم يعود إلى حركته، الدم يعود إلى حركته، الشرايين تعود إلى اتساعها. هذه أليست من المحاسن يا شيخ؟ نحن نقول ما القيمة أقوم في الليل أقوم في الفجر؟ طيب ما أقوم الساعة 6 أو 7 على الدوام مباشرة واخلص.
2: دكتور، أنا أعتقد أنه إن شاء الله في هذه الحلقات سنبحر كثيرا في قضية المحاسن الاجتماعية. نعم. التي تربط علاقة الإنسان مع المجتمع ومحيطه، حتى هذه المحاسن التي يعني هذه التبريرات إن صح التعبير أو نعم. الاكتشافات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع، حتى يعني أن الله عز وجل الذي أمر هو الخالق المدبر الرازق العليم سبحانه وتعالى. في قضية يعني الشرائع دكتور، قبل أن نتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن دين الأنبياء وأنه الإسلام، الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما.

0: لكل الناس، لكل البشر الذين يعيشون في هذه الأرض.
1: تتمة على كلامك، هو دين لكل البشر لأنه يصلح لجميع البشر ويراعي احتياجات جميع البشر، ويراعي الرجل الذي في الصحراء، ويراعي الرجل الذي يركب الفضاء.
0: أي صحيح،
1: يعني يراعي الطرفين ويلبي مصالحهم،
0: يصلح لأحوال كل الناس،
1: لأحوال كل الناس. ونصوصه من القرآن والسنة وبقية الأدلة الشرعية تلبي طلبات كل شخص.
0: صحيح.
1: بل العلماء قرروا بأن الأحكام تختلف حسب المكان والزمان والأحوال والعوائد وبحسب اختلاف الأشخاص، وهذا يدل على سعة هذا الدين، وعلى أنه رحمة، وعلى أنه سعى، وعلى أنه يعني هداية الله للعالمين.
0: لو نظرنا الآن دكتور، لو نظرنا إلى حالنا، تجد أنه فعلا يعني يصلح للرجل الذي يعيش في الصحراء، ويصلح للرجل الذي يعيش في البحر، ويصلح للرجل الذي يعيش في السماء في الطائرات مثلا، ويصلح للرجل الذي كثير الترحال والمريض والعاجز والصحيح والذكر والأنثى وكل يعني كل أصناف البشر. تجد أن هذا الدين يستوعب كل هؤلاء البشر، وهذا دليل دكتور على أن الله عز وجل خالق البشر والذي يعلم بحالهم وأحوالهم وما ينبغي عليهم أن يكونون، وأوجد هذه الشريعة السمحة لكي يتعايش الناس والبشر معه.
1: بالعكس، أنت تعرف الآن الأحكام الشريعة، لأن هناك بعض الصيحات ممن لا خلق لهم أو ممن لا دين لهم، هو أحد أمرين يعني، وأحيانا الاثنين مع بعض. في التفريق مثلا بين الرجل والمرأة، يعني نجد أن الله تعالى أعطى أحكاما لكل شخص بما يناسبه. والله عندما نفتقد، يعني نحن لا نحس بالله، لو كلفنا الله بما كلف به النساء مما اختصهن به لشعرنا بالضيق.
0: صحيح.
1: ولو كلفهن بما اختصنا به لشعرنا بالضيق. ولذلك تجد سماحة الإسلام في أنه أعطى لكل ذي حق حقه. والإسلام عندما جاء بالعدالة، وهي أبرز محاسن الإسلام، العدالة في الإسلام على فكرة لا تعني المساواة، بل تعني إعطاء كل ذي حق حقه. يعني أنت الآن عندك شاب 15 سنة وعندك طفل سنتين، العدالة أن تكسو هذا وأن تكسو هذا، أن تعالج هذا وأن تعالج هذا، لا أن تلبس طفل السنتين ثوبا كثوب صاحب 15 سنة، ولا أن تلبس يعني صاحب 15 سنة ثوب السنتين، بل أن تعطي كل ذي حق
0: حقه،
1: أن تعطي كل ذي حق حقه. نعم.
0: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي، حياك الله يا دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلاً ومرحبا.
0: أهلا وسهلا دكتور. نكمل حديثنا حول هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وأنه دين الله عز وجل لكل الأنبياء. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، وأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا باختلاف شرائعهم.
1: أولا أريد أن أقدم بين يدي الأمر يعني أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى له صفات الجلال والجمال، ولا يستطيع البشر أن يخاطبوه مباشرة، ولذلك جعل الله الأنبياء ليوصلوا إلينا هذه الرسالة. والأنبياء أيضا لا يستطيعون أن يخاطبوا الله مباشرة، فجعل جبريل بينهم وبينه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء. هذا الإنسان الذي على هذا الكون لابد له من دين، لأنه إذا لم يكن له دين سيفسد الكون الذي أراد الله من خلق الإنسان عليه أن يعمره. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها وجعله خليفة في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الدين هو الذي يصلح الإنسان، وهذا الإنسان هو الذي يعمر البنيان، وهو الذي يعمر الكون. من أجل أن يعمر الإنسان الكون، الله تبارك وتعالى ركب فيه مجموعة من الغرائز التي تعينه على عمارة ذلك الكون. تصور أن الإنسان لا حب له في البقاء، لا حب له في المال، لا حب له في النساء، لا حب له في الولد، لا حب له في جمع

0: هب له في التملك، يعني ما ماذا سيصنع؟ سيكون منزويا في يعني في ما يكفي جسده ويكفي، وينطلق إلى تلك الدار الآخرة ويكفي، لكن ركب فيه هذه الغرائز القوية الشديدة، ثم ضبط تلك الغرائز بالتكليف وهو الدين. والتكليف يعني أمرين، الأمر الأول اللي هو الدين الإسلامي كدين يتدين به الله عز وجل، الأمر الثاني الشرائع التي تضبط مسار حياته، تضبط مسار حياته. الدين الإسلامي طبعا كان دين الأنبياء كما قلنا في بداية الكلام، دين الأنبياء جميعا، وهو دين آدم، وهو دين نوح، يقول الله تبارك وتعالى عنه وأمرت أن أكون من المسلمين، وهو دين إبراهيم، الله تبارك وتعالى يقول إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، طبعا ومن ذريتنا يشمل كل الذرية إلى أن تقوم الساعة. الأمر الآخر الله تبارك وتعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل،
1: قبل هذه الآية الله عز وجل أيضا يقول ما كان إبراهيم يهوديا،
0: هذا في الرد على النصارى حين نسبوه إلى النصرانية واليهودية، فقال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إبراهيم يقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين ليس بمعنى أن من كان قبله لم يكونوا مسلمين، وإنما لعله في عصره وفي وقته الذي انتشر فيه الشرك وانتشر فيه عبادة الأوثان. موسى يقول لقومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم
1: مسلمين.
0: طيب يعني هل ما قال لهم إن كنتم يهود؟ لأن يعني كلمة يهود معناها من هذا بمعنى تاب ورجع إلى الله.
1: أيه.
0: قال إن هدنا إليك، إن هدنا إليك بمعنى رجعنا إليك وتبنا، لكن اليهود شبهوا هذه الصورة وأصبحت لها رمزية معينة. عموما عيسى قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري
1: إلى الله.
0: قال الحواريون
1: نحن
0: أنصار الله آمنا بالله واشهد
1: بأننا
0: مسلمون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعني وهي رسالته رسالة الإسلام. قبل ذلك سليمان عندما قال ألا تعلوا علي وأتوني
1: مسلمين.
0: سليمان نفسه ماذا يقول؟ يقول فتبسم ضاحكا من قولها في سورة النمل لما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم
1: لا يشعرون.
0: قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إلى آخر الآية. المهم فيها أنه من المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء إلى آخر الآية، وهي تدل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام. إسلام الصحابة رضوان الله عليهم وإسلام الأمة المحمدية هو مقياس إسلام الأمم السابقة.
1: كيف هذا؟
0: أي من بقي من الأمم السابقة من أصحاب الأديان هم اليهود والنصارى، ولذلك هم يقولون نحن أصحاب الحق. اليهود يقولون نحن أصحاب الحق، والنصارى يقولون أصحاب الحق، والمسلمون يقولون نحن أصحاب الحق. الله تعالى يقول قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك يحكى أن أحد الأمراء في إحدى الدول ولعلها مصر كان بين يديه قسيس وراهب ومسلم عالم مسلم، فسألهم قال كلكم تدعون أنكم على الدين وأنكم ستدخلون الجنة، فما الذي سيدخل الجنة؟ فقال العالم المسلم إن زعم اليهود أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بموسى فنحن نؤمن بموسى، وإن زعم النصارى أنهم سيدخلون الجنة لأنهم يؤمنون بعيسى فنحن نؤمن بعيسى، وإن زعمنا أننا ندخل الجنة لأننا نؤمن بمحمد فنحن نؤمن بمحمد ولا يؤمنون إن داخلها إن داخلها إن داخلها إن داخلها لأننا نؤمن بعيسى وداخلها لأننا نؤمن بموسى وداخلها لأننا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقياس، وإيمان يعني إيمان الصحابة وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم هو المقياس. فيعني هذه الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالإسلام وكان يرسل رسله إلى الأمراء وإلى الملوك والأكاسرة والقياصرة ويقول أسلم تسلم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الإسلام وهو الدين. تبقى الشريعة تختلف بحسب ما يحتاجه الناس، ولذلك تنظر في شريعة الإسلام ما كان من التشريعات في مكة المكرمة ربما اختلف بعضها في المدينة المنورة، في يعني ما كان في أول الإسلام ربما اختلف عما كان في آخر الرسالة المحمدية، وما كان في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ربما نسخ بعضه في آخر الأمر. ولذلك تجد في كلام أهل العلم يقول كان آخر الأمرين مثلا ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين، وبعض العلماء يذكرون أن هذا الحديث منسوخ بالحديث الآخر أو أن هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، وهكذا يدل على أن الشرع هي لتلبية حاجات الناس ولتحقيق مصالحهم لجلب المصلحة أو تكميلها ولدفع المفسدة أو تقليلها، وهذه حكمة الله في النسخ، حكمة الله في النسخ، بل حكمة الله في التدرج في بعض الأمور في التشريع. وهناك فرق بين النسخ والتدرج. التدرج أن ينقلنا الله من تشريع إلى تشريع بحيث يكون هو التشريع الأخير هو المرحلة التي نصل إليها والتي تتهيأ فيها نفوسنا للاستجابة لأمر الله تعالى، كما قال السيدة عائشة لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر قالوا لا ندعها أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعه أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى تدرج بهم وتلطف بهم، والتدرج هنا لتهيئتهم للاستجابة، لأن الله أحل الزنا أولا ولا أحل الخمر أولا، أما الزنا فما لم يحصل فيه لم يرد فيه تدرج، بل لأنه من مستقبحات الأمور ولا يقبلها الإنسان قبل أن يكون مسلما، فكيف بعد أن يكون مسلما. لكن ما جرى في الخمر الذي يتوهم فيه مصلحة متوهمة عند كثير من الناس، توهمون أنهم إن دخلوا في الخمر أصابهم من النشوة والراحة والشيء الكثير،
1: لذلك جاء التدرج
0: لينقلهم. بالإضافة إن مثل هذه المواد فيها تأثير على الجسد، وهذا الجسد لا يستطيع أن يتخلص من تلك المواد إلا بعد تدرب وفترة وانقطاع ومحاولة، كما يصنع الأطباء مع بعض من يتعاطون يحاول أن يعطيها علاجات، وأحيانا أشياء بديلة مواد تشبه، وأحيانا نفس الحركات، يعني أصحاب السجائر أحيانا يعطوهم، هذا ليس تعاطي لكن أقصد يريد أن يخلصه من هذه الصفة المذمومة القبيحة التي ما ينبغي له أن يقع فيها، ببعض الأشياء التي يمسكها في يده، ببعض الروائح التدخين الإلكتروني، أو يعني بحيث أحيانا يعطى بعض الحبوب التي تخفف المادة.
1: الشاهد أنهم يتدرجون كما
0: التدرج إذا كان البشر يتدرجون فالله وهو الخالق الرازق الحكيم العليم يتدرج بالبشر بما يصلحهم، وليس ذلك كما يدعي بعض من أنكر النسخة بأنه بداء وجهل، بل هو حكمة ومراعاة للمصلحة التي تنفع البشرية. المهم الشاهد هنا عندنا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، هو مقصود الرسالة المحمدية، بل هو دين الإنس والجن. الجن يقولون أن منا المسلمون
1: ومنا القاصدون،
0: وهؤلاء يخبرون عن مرحلة ما قبل الرسالة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. قاسطون هنا بمعنى من الجور وليس من العدل، لأن قسط غير أقسط، قسط بمعنى جار
1: ظلمة،
0: وأقسط بمعنى عدل، ولذلك أقسط اسم الفاعل منها مقسط، والقسط اسم الفاعل منها قاسط، فهو معنى من المسلمون العادلون ومن الجائرون، تحدثون عن أنفسهم أنهم كانوا قبل ذلك مسلمون، ثم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجعوا ولوا إلى قومهم مدبرين، ثم أعلنوا إسلامهم، أعلنوا إسلامهم، فالإسلام هو دين البشرية وهو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله تعالى يقول: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإذا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الإسلام.
1: أيضا الله عز وجل يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
0: إذن هذا إخبار عن أن الدين هو الإسلام. ويقول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهنا لما يقول بالكفر، الأل هنا للعموم، كفر عموما، ومعنى ذلك أن الإسلام هو نقيض الكفر. قال: فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وختم به الرسالات. ثم كانت الشريعة يعني على ما هو معروف في كتب الفقه، وكيف تدرج التشريع،
1: وكيف أن هي صالحة لكل وقت وكل زمان ولكل مكان ولكل ناس ولكل قوم أيضا.
0: أكيد. وبعد أن استقرت الرسالة في صورتها النهائية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في حجة الوداع حين أنزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. هنا بمعنى الإكمال الشرائع، بمعنى إكمال إيه؟ الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك بعض القراء هنا من اللطائف الجميلة يقف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثم يبدأ: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه حدثنا بها بعض المشايخنا وكنا نقرأ عليهم في القاهرة، قال: لأن الله لم يرضى الإسلام في ذلك اليوم، بل رضى الإسلام كان قبل ذلك،
1: منذ أن خلق الله.
0: ولذلك فالذي حصل في ذلك اليوم إنما هو إكمال الدين وإتمام النعمة.
1: جميل. نعم. دكتور، وصلنا لختام هذه الحلقة، أنا أشكرك كثيرا، ولعلنا نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة هذا الموضوع والحديث عن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، قبل أن نتحدث إن شاء الله في الحلقات المقبلة عن هذه المحاسن. شكرا جزيلا لنا دكتور، بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وإن شاء الله نتقبل منا العلم والعمل.
1: اللهم أمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، تقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج، وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، و لما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل، وجعلني مباركا، يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء، فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان، عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي.
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير.
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
2: مع أن الدنيا فتحت عليه.
3: مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما؟
2: والله لا يخطر على بالي الشيخ بن باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال. الشيخ ترى على منصب، على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة. يقول فلما انتهيت اتصلت به قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر. المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا، جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن.
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
2: سبحان الله.
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ
2: سبحان
3: رحمة الله.
2: الله
3: عليه. لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر. فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي. أي
2: والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، فاختار اختيار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وارضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
2: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. آمين. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر، لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك.
2: يا سلام، صحيح. نعم، بالفعل عنوان معاصر.
3: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك، وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
2: لا، خذ راحتك.
3: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله. وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
2: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
3: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
2: ديار ابن المبارك أين؟
3: هو مروزي، من مرو.
2: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
3: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
2: مرو.
3: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
2: ومرو
3: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
2: سبحان الله.
3: نعم، وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
2: يا سبحان الله، انت يعني بين هاتين
3: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرصة الحج بسرعة.
2: ونقف على بعضها لفتات.
3: ونقف نعم. يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
2: هاتوا درهمكم، هو بيدير الرحلة.
3: أي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة، فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
2: لباس
3: وكذا. نعم، ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
2: بأعلى مستوى،
3: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج وإكرام هذه الصالحين

0: فهذا
1: وكأنه يكرم ما عندهم من العلم.
0: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
1: 1300 سنة
0: تقريبا، ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال
1: سبحان الله
0: الطيبة. لأن العلماء قالوا
1: هو عالم،
0: هو عالم من كبار المحدثين
1: ومنفق،
0: منفق
1: من الطراز الأول،
0: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
1: لا يشق له غبار،
0: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
1: سبحان الله جمع المعالي،
0: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض، فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
1: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
0: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
1: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
0: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه، وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
1: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
0: نعم بالضبط،
1: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
0: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
1: آمين.
0: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير، وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
1: وتوقع في، يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
0: ولا سيما في الموسوعات الكبار. الموسوعات الكبار بعضها كأنها صندوق
1: كنز، خليني أقول
0: كنز، وكأنها صندوق، الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
1: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
0: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
1: قضي نهارك مع ابن المبارك،
0: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
1: في ونصيب.
0: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
1: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
0: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
1: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفاً جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري. وعن زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن.
2: الو، السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: السلام.
2: ما حكم الصيام الاول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله او يوم بعده؟
1: طيب، سؤال اخر، شكرا. يسال عن صيام عاشور يوم قبله او يوم بعده.
3: صوم يوم عاشوراء سنه مؤكده.
1: نعم.
3: ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا. فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الكهف من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي من أوائل السور نزولا، وتمتاز آيات سورة الكهف بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 19 وهي قوله تعالى:
3: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ بورقكم، فيقرأ بكسر الراء هكذا بورقكم، والورق هو الفضة. والمقصود بالآية: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى مدينتنا فلينظر أي أهل المدينة أحل وأطيب طعاما. ومن الخطأ قراءته بفتح الراء هكذا بورقكم، والورق هو ورق الشجر ونحوه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ وليتلطف، فيقرأ بسكون اللام وسكون الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فاللام في وليتلطف لام الأمر، والفعل المضارع يتلطف مجزوم بالسكون الظاهر على آخره وهو الفاء. ومن الخطأ قراءتهم بكسر اللام وفتح الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: وأن أتلو القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت

زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن.
2: ألو، السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام.
2: ما حكم السؤال الأول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده؟
1: طيب، سؤال آخر، شكرا. يسأل عن صيام عاشوراء أو من قبله أو يوم بعده.
3: صوم يوم عاشوراء سنة مؤكدة،
1: نعم،
3: ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده، فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. باب صوم شهر الله المحرم وتأكيد عاشوراء، أي اليوم العاشر من محرم. قال المؤلف: قد سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، فقال شهر الله المحرم. استشكل بعض أهل العلم هذا التفضيل، وهذا التفضيل من حيث الخبر ثبت، لكن من حيث العمل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان كما تقول عائشة رضي الله عنها: ليس هناك شهر يكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام من صيامه بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا. ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله متصلا برمضان، وورد أنه يصومه إلا قليلا. ووفق أهل العلم بين الحديثين الصحيحين بأنه كان في بعض السنوات يصومه كله، وفي بعض السنوات يصوم جله تفريقا بينه وبين رمضان، لئلا يظن بأنه واجب كرمضان. ولكن لم يثبت أنه صام المحرم كله، ومن حيث الإخبار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأجاب صاحب الفتح على هذا الاستشكال فقال: لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم يوحى إليه فضيلة المحرم إلا في آخر أيامه، ولم يتمكن من صيامه، لأنه علم في وقت لم يتمكن فيه من التطبيق العملي، وأما شعبان فكان يصومه فعلا. بهذا توفق الأحاديث التي وردت في فضل المحرم وفي إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان، ولم يثبت أنه كان يصوم المحرم مع إخباره بفضله. وهناك أوجه أخرى لعل هذا الوجه أقرب، والله أعلم. عن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. ابن عباس إنما نفى علمه، ونفيه لعلمه لا يلزم نفي علم غيره، وإلا فصيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، كما تقدم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة. إذن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، لذلك نفيه إنما هو نفيه لعلمه، لا يلزم من ذلك أن غيره علم أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. وأن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل فرض رمضان بسنة، لأن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة. في هذه الفترة صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه. هذا الأمر فهم منه بعض أهل العلم بأنه أمر وجوب، ولذلك يرون النسخ، والذين لا يرون النسخ كما يسأتي في المتن نفسه، إنما نسخ أفضليته. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه، أي في السنة الثانية من الهجرة النبوية، فصار تطوعا. وهذا يشعر أنه كان واجبا لأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام. الأصل في الأوامر الوجوب. وعن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، أي فليمسك، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا كالحديث الذي قبله أن من أكل فليصم بقية يومه، يفسر هذا بالإمساك لحرمة الوقت، ومن لم يكن أكل فليصم يستفاد منه عدم وجوب تبييت النية، لأنه أول وجوب، وهذا أول وجوبه، وإن كان واجبا لا يجب تبييت النية في مثل هذه الصورة. فإن اليوم يوم عاشوراء، وهذا يؤيد الأمر السابق أنه أمر الناس بصيامه، أن الأمر كان للوجوب. وأن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن عمر، دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء يأكل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال ابن عمر: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، أي قبل أن ينزل صيام رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم، أي فكل معي. فكان عبد الله بن عمر من بين الصحابة من الذين أو ينفرد بهذا الفهم أنه لا يصوم أصلا يوم عاشوراء ما لم يوافق صيامه كيوم الخميس ويوم الاثنين مثلا. وهذا الموقف من عبد الله بن عمر موقف غريب جدا، لأنه كان معروفا بكثرة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وفي أفعاله، واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور العادية. وفي مثل هذا كأنه يرى إنه نسخ ولا يشرع صيام هذا اليوم، وهو فهم انفرد به. وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامه، والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، أي كأي يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. هذا مبلغ علمه، وهذا الذي علمه، ومن عمل بما علم فقد أحسن. ولكن غيره علم خلاف هذا، على أن الذي ترك الوجوب، وأن المشروعية وأفضليته، وأنه يكفر سنة الماضية، هذا أمر باق فهم غيره من الصحابة. وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، من تعظيمهم يوم عاشوراء صيامه، واتخاذهم عيدا العيد في الإسلام لا يصام، ولكن عندهم في شرعهم يعظمونه فيصومونه، ومن تعظيم ذلك اليوم صيامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم، صوموه أنتم كما صاموا، مشاركة في السبب نجاة موسى، وشكرا لله تعالى، أي لنشاركهم في ذلك لأننا أحق بموسى. إذا كان السبب معروفا لا تضر المشاركة، وإلا المطلوب مخالفة أهل الكتاب في العبادات. ولكن إذا كان السبب سبب المشروعية أو سبب الأمر الشكر لله، لا مانع أن نشترك أهل الكتاب في هذه المناسبة شكرا لله تعالى. هكذا أول بعض أهل العلم، ومنهم من قال: أنتم صوموه أنتم، أي مع اليوم الذي بعده كما سيأتي. يجعلون هذا الحديث مجملا يفسره ما يأتي من الأحاديث، وهو أن يصام يوم قبله ويصام يوم بعده 3 أيام مخالفة لليهود. ولابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح. هذا اليوم يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون، فصامه شكرا لله. فقال: أنا أحق بموسى منكم، أي كأنه يخاطب أهل الكتاب، فصامه وأمر بصيامه. هذا الأمر أمر تأكيد على ما كانوا يصومون، لأن السبب الأول كانت قريش تصومهم في الجاهلية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون وسأل وبينوا السبب، قال: أنا أحق بموسى، فصامه وأمر الناس بصيامه أمر تأكيد، وإلا فالمشروعية سابقة. وأن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيام، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن شاء صام ومن شاء فليفطر، هذا التخيير هو الذي لم يعلمه عبد الله بن عمر، وإنما علم أنه يوم كان يصام قبل نزول رمضان فترك بعد ذلك، لم يترك تركا، وإنما خير المسلمون بين صيامه وبين إفطاره. متفق على هذه الأحاديث كلها. يقول المؤلف: هذه الأحاديث كلها متفق عليها بين الشيخين وأحمد، وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، كالأمر الذي صدر ثم التخيير، وهذا التخيير يدل على أنه كان أمر أمر وجوب ثم نسخ. ويقال: لم يجب بحال، أي من أهل العلم من فهم إنه لم يكن واجبا يوما ما، بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وفي هذا نظر، تأكيد استحبابه لم ينسخ، لأن التأكيد باق كما كان، بدليل أنه يكفر السنة الماضية. وهذا الأمر وهذا الترغيب يدل على تأكيد استحبابه. لذلك لو قيل كان واجبا ثم نسخ فبقي استحباب تأكيده يكون أولى. وعلى كل هما قولان لأهل العلم. وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، وهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى، فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فإن وقع في نفوسكم شيء من أننا وافقنا اليهود والنصارى في صوم هذا اليوم، وهو يوم يعظمونه ومن تعظيمهم يصومونه، ونحن سوف نخالف، إن بقيت إلى العام المقبل فسوف نصوم التاسع قبله، وبذلك خالفنا. هكذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تمنى عليه الصلاة والسلام. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. وبناء على عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصوم لو عاش إلى العام المقبل اليوم التاسع، يرى أهل العلم استحباب اليوم التاسع لمن يريد أن يصوم عاشوراء عليه أن يصوم تاسعاء ثم عاشوراء، وبذلك يكون خالف اليهود والنصارى وحقق ما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء، يعني يوم عاشوراء. وهذا فهم لبعض أهل العلم، أي ينقل عاشوراء إلى تاسوعاء، وهو فهم ليس محل اتفاق، بل فهم غريب، بل المشهور عند أهل العلم سلفا وخلفا يصوم التاسوعاء قبل عاشوراء، ويوم عاشوراء باق على حاله وهو اليوم العاشر، فيصوم قبله تاسوعاء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما، رواه أحمد. إلا أن هذه الرواية الأخيرة زيادة أحمد، زيادة التي عند أحمد ضعيفة منكرة، قال بعض أهل العلم هكذا. الثابت الأمر أو العزم على صوم يوم قبله، ولو ثبتت هذه الزيادة يكون صيام عاشوراء على الوجه الآتي: إما أن تصوم عاشوراء فقط، هذا وجه أو درجة. الدرجة الثانية تصوم تاسوعاء وعاشوراء، الدرجة الثالثة تصوم تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر. هكذا جعلوا ثلاث درجات، أي بعد إثبات هذه الزيادة، وإن لم تثبت الزيادة فهي إلى الآن غير ثابتة فيما نعلم، يكون المشروع صوم يوم عاشوراء وقبله يوم تاسوعاء. بهذا تقع مخالفة اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في صوم شعبان والأشهر الحرم، الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة متتابعة: ذي القعدة، ذي الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم. وصيام الأشهر أشهر الحرم بالنسبة لبعضها تقدم التنصيص عليها، ولكن بالنسبة لبعضها مش مثل القعدة ورجب، لا أعلم في ذلك حديثا خاصا غير هذا العام. إن ثبت الحديث الذي أمامنا يكون صيام الأشهر الحرم بصفة عامة مشروع، والحديث فيه مقال كما سيأتي. من أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، رواه الخمسة ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان شهرين متتابعين. قيل في ذلك تعظيما لرمضان، وقيل لأن هذا الشهر يغفل عنه الناس كثيرا شهر شعبان، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صنعت اليوم أمرا عظيما. هكذا لعظم مكانتهم ولقربهم من الله ولطهارتهم وقوة إيمانهم، إن الواحد منهم إذا أحس أنه عمل مخالفة أو هفى هفوة يتأثر فيعظم ذلك تعظيما. ولذلك نظائر كثيرة وكثيرة جدا ليس هذا محل عرضها إلا الإشارة مما في ذلك قصة ماعز بن مالك الذي ارتكب فاحشة الزنا فلم يصبر إلى أن طهر، ومن ذلكم قصة الغامدية التي أتت بعد ماعز فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك هي قد تورطت في هذه الفاحشة، قالت ها أنا ذا حبلى لا تردني كما رددت ماعزا، طلبت التطهير. وكان القوم غير معصومين ولكن يقربون من العصمة، بمعنى لا يتحملون هذه القاذورات والمعاصي إذا وقعوا فيها يبادرون بالاعتراف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون التطهير فيما فيه الحد. وعمر رضي الله عنه كان يحسب أن التقبيل من الصائم أمر عظيم وذنب كبير، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه الأمر فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ماذا ترى؟ قال لا بأس بذلك، هذا يعرف العقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما إذن هذا التعظيم وهذا الاهتمام؟ إن القبلة بمثابة المسواك إن القبلة بمثابة المضمضة، فالمضمضة مقدمة الشرب والقبلة مقدمة الجماع، كما أن مقدمة الشرب ليست بشرب كذلك مقدمة الجماع ليست بجماع. ما حصل منك من التقبيل بمثابة المضمضة، لا تحزن ولا تعظم، الأمر هين، صلى الله عليه وسلم. هكذا ترجم المؤلف بقوله باب الصائم يتمضمض، أخذ من ضرب المثل بأن المضمضة لا تضر الصائم، كما أن المضمضة لا تضر كذلك التقبيل لا يضر، ولكن التقبيل فيه تفصيل وكلام سيأتي. بمعنى إذا كان التقبيل بالنسبة للشخص بمثابة المضمضة فإنه لا يضر، لكن قد يكون التقبيل بالنسبة لبعض الناس أشد من المضمضة لا يقف عند هذا الحد، يؤدي إلى الوقوع. فإذا كان يخشى من التقبيل أنه يقع خرج من كونه مثل المضمضة، زاد أمره فصار خطيرا. والإنسان يعرف نفسه إذا كان يعرف من نفسه أن المباشرة وأن الضم وأن التقبيل هذه المعاني تؤدي تثير في نفسه الشهوة فيقع، ينبغي أن يبتعد. هذا التشبيه إنما يتم بالنسبة لمن لا يؤدي تقبيله إلى الجماع، إلى إثارة الشهوة والوقوع في الجماع. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. وهذا أمر لا نزاع فيه بصرف النظر، إن هذا الحديث والذي قبله هل هما سالمان من المقال، لكن معناهما صحيح. لو أن إنسانا اشتد عليه الحر فاغتسل أو صب الماء على رأسه ليس عليه شيء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار رجلا يظلل عليه في السفر، كان صائما في السفر سقط من شدة التعب والعطش، يرشون عليه الماء فيظللون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن تبلغ حالته إلى حالة هذا الرجل، وقبل ذلك فهو أمير نفسه. الشاهد استعمال ما يخفف الحر والعطش من الاغتسال وصب الماء البارد على رأسه والتظلل، كل ذلك لا يؤثر في الصيام إن شاء الله. نعم.
2: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو يقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم، وفيه أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
1: قال المؤلف رحمه الله: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. هذا التفصيل الذي أشرنا إليه، الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه لا رخصة له، أي تحرم القبلة في حقه بالنسبة لمن يخاف على نفسه من الوقوع. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد، والحديث في غاية القوة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. القبلة كان يقبل. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة أعم من القبلة، المباشرة تشمل الضم والمعانقة والمفاخذة، كل ما دون الجماع اسمه المباشرة بما في ذلك القبلة. هذا من باب عطف العام على الخاص. القبلة المباشرة أعم من القبلة، كل ذلك يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه أو لإربه، كان أملككم أملككم لحاجته، أملككم لنفسه وميله وشهوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أقوى الرجال على الجماع لحكمة يعلمها الله، حتى قال بعض الصحابة: كنا نقول إنه أعطي قوة 30 رجلا. لذلك كان حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الطيب والنساء، لله في ذلك حكمة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا عن الجماع وعن الطيب وعن هذه الملذات، ربما قيل إنه ليس ببشر، وتلك مظنة للغلو فيه وعبادته. لذلك كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام في حماية التوحيد والمنع من الغلو، ويمنع الناس حتى لو قال له قائل ما شاء الله وشئت يغضب لذلك. إذا كان هو متصف بالصفات البشرية أبلغ وصف كحب النساء وحب الطيب، ومع ذلك حاول بعضهم الغلو فيه، فما بالكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا بعيدا من هذه المعاني كالملائكة. كان مظنة لفتنة الناس والغلو فيه وعبادته. لذلك حبب إليه الرب سبحانه وتعالى من دنيانا هذين الأمرين الطيب والنساء. مع ذلك شدة مراقبته لربه وصلته القوية بربه، هذه المعاني تمنعه من اتباع الهوى والشهوات. قد يقبل نساءه وهو صائم، وقد يباشر فيما دون الجماع وهو صائم، لكنه مع ذلك يملك نفسه ويملك شهوته، لا يخاف على نفسه من الوقوع في الجماع. لذلك أم المؤمنين رضي الله عنها مذهبها أنه لا يجوز لكل أحد ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم من المباشرة، لأن أغلب الناس لا يملكون أنفسهم. قد يكون الإنسان ورعا تقيا ملتزما، لكن عندما يكثر من المباشرة مع امرأته في خلوة قد تغلبه شهوته ونفسه الأمارة بالسوء وهو صائم، فيقع في مشكلة فيشكو بعد ذلك شكوى مرة كما سيأتي من صاحب الجماع. لذلك لا ينبغي الإطلاق بأن المباشرة وأن القبلة كل ذلك جائز للناس مطلقا، لا، لا بد من التفريق بين الناس، كما فرقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة. وذهب بعض الفقهاء أو بعض طلاب العلم إلى أنه يجوز ذلك مطلقا، ولم يلتفتوا إلى هذا الفقه العظيم من أم المؤمنين. هذا خطأ، فينبغي أن نستفيد من هذا الفقه، وذلك هو الأمر الواقع، وخصوصا بالنسبة للشباب. الإنسان الذي قريب عهد بالزواج وهو يعرف نفسه وطبعه في شدة الشهوة أو عدم الشدة، ينبغي التقيد أو ينبغي تقييد المسألة ولا ينبغي إطلاقها هكذا. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم، والأمر ما سمعتم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة لأنها قريبته، فأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لذلك بالنسبة لك لا بأس أن تقبل، لكن بالنسبة لنا نحن دون ذلك. كان جوابه عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لو كنت أعلم بأن التقبيل يتنافى مع التقوى والخشية ويوقعني فيما يتنافى مع التقوى والخشية لما فعلت ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الحديث أن أفعاله حجة، هذا أمر لا نزاع فيه، لأن السنة إما فعله عليه الصلاة والسلام وإما قوله أو إقراره، والفعل حجة والقول حجة وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة. وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها عن المباشرة، فنظرت الناس إلى الرجلين فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، رواه أبو داود. وهذا مقياس تقريبي ليس كلي، قد يكون شابا ولكنه يملك نفسه، وقد يكون شيخا ولكنه لا يملك نفسه. لذلك ترجع القضية كلها إلى فقه أم المؤمنين رضي الله عنها. أما من كان يعلم من نفسه أنه يملك نفسه وشهوته ولا يقع في الجماع، إذا قبل وباشر فلا بأس في حقه أن يفعل ذلك. وأما من يخاف على نفسه من ذلك ولو كان شيخا لا ينبغي أن يقع في ذلك. هذا هو الفقه الصحيح رضي الله عنها. نعم.
2: باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة
1: تدركني
2: الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقلت: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه.
2: باب من أصبح جنبا وهو صائم. وقع الجماع قبل الفجر في الليل، ولكنه أصبح جنبا قبل أن يغتسل، فأمسك فصار صائما وهو جنب. هل ذلك يؤثر في صيامه أم لا؟ الجواب أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة، صلاة الفجر، وأنا جنب فأصوم، أي يغتسل فيصلي فيصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، أي تأسبي ففعلي حجة. ولكن الرجل قال لست مثلنا يا رسول الله، حتى لو فعلت ذلك لا مؤاخذة عليك، أنت لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وإن كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، مع ذلك أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. لو كان في ذلك ما يتنافى مع الخشية والتقوى لما فعلت ذلك، لكن إذا وقع الجماع ليلا ولم يقع نهارا، وكون الإنسان يصبح وهو جنب ثم يغتسل فيصلي فيصوم، ليس في ذلك ما يتنافى مع التقوى وخشية الله أو يؤثر في الصيام. لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وليس ذلك من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عام. ربما أراد أن يفهم الرجل أن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يجوز له أن يصبح جنبا فهو يصوم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لا خصوصية هنا، فيجوز لأي مسلم أدركه الفجر وهو جنب أن يصوم بيد أنه يغتسل.

لا فرق بين الحكمين، ولكن القضية قضية إخبار الواقع، أن الواقع من جنابة النبي عليه الصلاة والسلام من الجماع لا من الاحتلام. من هنا تطرق بعض الفقهاء، هل يجوز على الأنبياء الاحتلام أم لا؟ الجواب: الاحتلام الذي من تلاعب الشيطان يقال إن ذلك لا يتأتى أو لا يحصل منهم، لأن الله قد عصمهم من تلاعب الشيطان. ولكن الاحتلام الذي يكون من امتلاء الأوعية، كون الوعاء امتلأ وتدفق المني بدون رؤية الجماع، قد يرى الإنسان أحيانا المني على فخذه وعلى ملابسه ولم يحتلم، أي لم يجامع في النوم، لأن الاحتلام يطلق ويراد به الجماع في النوم، فيطلق فيراد به خروج المني وأنت نائم. خروج المني وأنت نائم بدون أن ترى شيئا يحصل هذا حتى من الأنبياء. والنوع الثاني لا، هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي، أي لا يعتبر ذلك مفطرا ولا يقضي ذلك اليوم. ومعنى الحديث مبين من الحديثين السابقين، لا من حيث الإفطار ولا من حيث الحلم، وإنما وصفوا جماعه إنما وصفوا جنابته بالجماع إخبار بالواقع لا للتفريق بين الحكمين، وأن ذلك لا يؤثر في الصيام، وليس ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر عام للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صومه أو من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هكذا كانوا كلما يهفو أحدهم هفوة أو يرتكب ذنبا أو يفعل فعلا يراه صعبا وخطأ يبادرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترفون ما وقع منهم اعترافا، موقفهم كموقف الأطفال من الوالد الرحيم الشفوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم مهما ارتكبوا ما ارتكبوا، لأنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لذلك تجدون في الجواب جوابا ليس فيه عنف. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. لم يعتبه، ولكنه قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ رقبة بدل أو عطف بيان من ما تعتق، أي هل تجد رقبة تعتقها؟ الرقبة عبد أو أمة، وجاءت هنا مطلقة ولكنها مقيدة بالإيمان كالرقبة التي في القتل، أي رقبة مؤمنة. وهكذا النصوص تقيد بعضها بعضا كتابا وسنة، كلما ذكرت رقبة بدون صفة وبدون قيد أنها تقيد بالإيمان جمعا وتوفيقا بين الكتاب والسنة وبين النصوص، أي رقبة مؤمنة. قال: لا. قال: فهل تستطيع

0: أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل فلتجد فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. من هذا الانتقال من الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث وتعقيب ذلك بالفاء أخذ الجمهور أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهي مسألة خلافية، ولكن السياق يدل على أنها مرتبة، أي تبدأ بالرقبة، من عنده رقبة مؤمنة لا يجزئ أن يصوم شهرين متتابعين، ومن عجز عن الرقبة ولكن عنده استطاعة أن يصوم شهرين متتابعين لا ينتقل إلى الإطعام، وهكذا. هذا هو الراجح عند أهل العلم. ثم قال ثم جلس، سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، فلم يعرف الحكم حتى الآن، هل يريد الإسكات عنه أو ماذا ينتظر؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق ويقال عرق، وهو الزنبيل، الزنبيل الذي يسأ 15 ساعا، فقال تصدق بهذا، أي لكل مسكين ربع ساعة مد. قال فهل على أفقر منا؟ هل أتصدق على أفقر منا؟ يعني هو وأهله. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ما بين حرتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، لابتي المدينة الحرتين، ليس في داخل المدينة أهل بيت أحوج منا يا رسول الله، هكذا قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أنيابه. هذا هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي التبسم، يتبسم، فإذا بالغ في التبسم ظهرت النواجذ، وإلا فدون ذلك. كل ذلك قيل إنه أعجب بأسلوب الرجل، كيف تدرج، بدأ بدعوى الحاجة، أولا ادعى الهلاك وانتقل من الهلاك إلى دعوى الحاجة، ثم طمع أخيرا في أن يطعم هو وأهله من هذه الكفارة نفسها. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من أسلوبه وتدرجه عليه، من ربه أفضل الصلاة والسلام. قال اذهب فأطعمه أهلك، فهل هو يطعم معهم؟ قالوا نعم، إذا أطعم أهله فهو معهم، أي إن هذه الكفارة ليست من ماله، لو كانت الكفارة من ماله الإنسان لا يأكل من كفارته، لا يأكل من كفارته ولا من نذره، لكن إذا جاء المال من خارج ماله، أي ليس من ماله، جاز له إذا كان محتاجا أن يطعم هو ويطعم أهله. هذا ما وصل إليه الرجل. رواه الجماعة، وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا. وذكره، وفيه دلالة قوية على الترتيب، خصوصا في رواية ابن ماجه دلالة قوية على الترتيب، إذا كان الترتيب بالنسبة للرواية الأولى مستنبطا، وفي هذه الرواية يكاد أن يكون نصا. واختلف أهل العلم هل الكفارة عليه فقط أو على المرأة أيضا. وليس في الحديث ما يشير إلى أن المرأة مطالبة بالكفارة. أولا لم تعترف كما اعترف الرجل، ولا يلزم من اعتراف الرجل اعترافها لأنه يحتمل أن تكون مكرهة، ثم يحتمل أن تكون فقيرة كما كان الرجل فقيرا. في هذا الحديث ليس هناك ما يوجب الكفارة على المرأة، وليس معنى ذلك إن الحكم عام دائما ليس على المرأة كفارة، لا، إذا كانت المرأة مطاوعة فعليهما الكفارة، إنما في هذه الحالة الحالة مبهمة، هل هي مكرهة أو فقيرة لم يظهر، ولكن في حالة ما تكون المرأة مطاوعة الكفارة عليهما، فيختلفون بعد ذلك هل الكفارة من مال الرجل أو منها أو من مالها. يرى بعضهم إن الكفارة منه لأنه هو السبب وهو الذي أوقعها، ويرى البعض الآخر الكفارة عليها من مالها، والله أعلم. وفي لفظ للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت، ولكن اللفظ هذه لم تثبت غير ثابتة، الثابت هلكت فقط. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحكم بالنسبة لها. يحتمل أنه علم أنها مكرهة ولم يتعرض لذلك، والله أعلم. لأهل العلم بحث في هذه المسألة، فهل يفهم من قولي هلكت إنه كان متعمدا؟ هذا هو الظاهر، لأنه لو كان ناسيا ليس هناك هلاك، إنما الهلاك والذنب إنما يترتب على من تعمد، أما الناسي فلا. لذلك اختلفوا هل الناسي عليه الكفارة أم لا. يرى الجمهور إن الناسي ليس عليه كفارة، لا كفارة عليه، مع استبعاد بعضهم كون الإنسان جامع ناسيا، الاستبعاد ليس بوارد، وإن كان ليس كالطعام والشراب ولكن يحتمل ما الاحتمال، وحيث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر هل هو متعمد أو ناس، قال بعضهم تجب الكفارة على الناس والمتعمد لعدم الاستفسار، وعدم الاستفسار ينزل مقام العموم، الحكم يشمل، ولكن الجمهور استنبطوا الحكم من قولي هلكت، لأن الهلاك إنما يترتب على العامد على المتعمد. ثم هل يجب أن يطعم 60 مسكينا، أو لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما هل يكفي؟ يرى الإمام أبو حنيفة جواز ذلك، والجمهور متمسكون بالظاهر لابد من 60 مسكينا، لكل مسكين مد كما ذهب إليه الجمهور. إذن الجمهور يرون الترتيب، ويرون لابد من إطعام 60 مسكينا، ويرون عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة على الناس. هذا هو رأي الجمهور. وبالنسبة للقضاء، القضاء يجب عليهما على الرجل والمرأة ما لم يثبت أنها ناسية. نعم.
1: باب كراهة الوصال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود.
0: قال المؤلف رحمه الله باب كراهة الوصال. يفهم من ترجمة أبي البركات بأن النهي ليس نهي تحريم، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هكذا قطع، لأن من عادته إذا كان في الحكم تردد عنده لا يبت، فإذا قطع باب كراهة الوصال يفهم إن هذه النواهي لا تدل على التحريم، وكما تقدم السياق يدل على ذلك، لأنه إنما نهاهم إبقاء عليهم كما سيأتي. إذن الوصال يقال مكروه ولا يقال حرام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أن يواصل الإنسان صيامه الليل بالنهار أو النهار بالليل، فقالوا إنك تفعله. وهذا الموقف من الصحابة لشدة رغبتهم في فعل الخير، وليس قصدهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون التأسي به لينالوا من الأجر ما ينال. فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، لست كأحدكم، أي أتحمل ما لا تتحملون من التعب والمشقة، لأن لي ساق يسقيني ومطعم يطعمني، لست كأحدكم. لا ينبغي أن يفهم من هذا نفي البشرية كما حاول بعضهم، وهذا بعيد جدا، فهو بشر، أثبت الله بشرته وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكنه بشر ممتاز ميزه الله بالوحي والاصطفاء. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو أي الإيحاء هو الذي ميزه من سائر البشر، فإلا هو من عنصر بشري. وهنا هذا النفي من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الخلقة، فهو مثلنا في الخلقة والبشرية، لكن ليس كأحدنا في تحمل المشقة خصوصا في هذه المسألة، لأن الله يطعمه ويسقيه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل يا رسول الله، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أما الوصال فلا تطيقون، يطعمه ربه سبحانه وتعالى بطعام حسي، هذا الذي ذهب إليه الكثير، بطعام حسي لا يعلمه أحد، قيل بطعام من أطعمة الجنة، وطعام الجنة لا يعامل معاملة طعام الدنيا، لا يفطر، هذا ما ذهب إليه البعض. وقيل يطعمه ربه بطعام معنوي بأن يعطيه ويمنحه من القوة والنشاط ما يعطى من يطعم ويشرب، وإن لم يأكل ويشرب حسيا لكن يعطى قوة من يأكل ويشرب ولا يتعب، هذا ما ذهب إليه البعض. الذي عليه جمهور السلف مثل هذه النصوص تبقى على ظاهرها، لأن في ذلك البلاغة، البلاغة المطلوبة والمعجزة المطلوبة، أن تبقى النصوص على ظاهرها، كما فالله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه كما يشاء، وليس بلازم أن يعلم الناس كيف يأتي ذلك الطعام من الجنة فيطعم والناس لا يشاهدون، ليس بلازم، لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصيات كثيرة، يمكن يطعمه ربه من هذا الطعام ومن ذاك الشراب من حيث لا يشعره أحد ويعتمل الوجه الآخر، والله أعلم. قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أي لا تتكلفوا، تأتون من العمل بما تطيقون. وفي حديث كهذا فيه تكملة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي مهما تكلفتم فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه الملل، أي وإن مللتم أنتم التملون إذا أكثرتم من الأعمال ما لا تطيقون يؤدي ذلك إلى الملل، ولكن الله لا يمل. قال بعضهم معناه قد تنقطعون من العمل، وعند ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يمل، لا يقطع أطاعه، فعطاعه مستمر، فتسمية فعل الرب سبحانه وتعالى مللا قالوا من باب الازدواج، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، العمل الثاني ليس بسيئة لكن سمي سيئة مشاكلة وازدواجا مع العمل الأول الذي هو سيئة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأخير الذي جاز المعتدي عمله في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما هو جزاء للاعتداء، تسميته اعتداء من باب المشاكلة، ويعتبر ويعتبرون كلاما مزدوجا. قال كثير من أهل العلم هذا أسلوب عربي، أيما عربي يسمع مثل هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يفهم منه إثبات الملل، بل يفهم منه نفي الملل بما يشبه الإثبات، يشبه كلام البلاغيين مدحهم بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه المدح، أي هذا نفي مبالغة في النفي بما يشبه الإثبات. قالوا من هذا القبيل قولهم لا أفعل حتى يشيب الغراب، فالغراب لن يشيب أبدا، إذا معنى ذلك أنه لا يفعل شيئا، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يتوقف في هذا التفسير ويرى إنه من باب التأويل، الذي يبدو لي ليس في هذا تأويل، التأويل المذموم الذي فيه التحريف، تحريف الكلمة، ليس في هذا تحريف الكلمة، بل هذا إثبات لهذا المعنى الواضح بأسلوب عربي وبأمثلة من الكتاب وبأمثلة من أمثال العرب، ليس في هذا أدنى تأويل ولكنه بيان وتوضيح. فمن اقتنع بما قلنا، هذا الذي اقتنعنا به ومن لم يقتنع ويرى إن هذا تأويل فقال كما يليق بالله وسكت دون أن يثبت لله مللا فذاك. ولكن إثبات الملل في النفس منه شيء، لأن الحديث ليس نصا بل يكاد أن يكون نصا عند فهم المعنى في نفي الملل لا في إثبات الملل، والله أعلم. وأن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قولها رحمة لهم يشير إلى أن النهي ليس للتحريم، هذا ما فهم منه أبو البركات وجعل ذلك كراهة لا تحريما، فقال إنك فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم بالمعنى الذي ذكرنا أي من حيث التحمل وعدم التحمل، إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وهذه أيضا قرينة أخرى بأن الوصال ليس بمحرم، وإنما إبقاء عليهم ورحمة بهم، لذلك من استطاع منهم أن يواصل إلى السحر فليفعل ذلك. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، رواه البخاري وأبو داود. المسألة واضحة، ينبغي أن يفهم أن ذلك من باب الإبقاء عليهم لا من باب التحريم، والله أعلم.
1: باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، رواه أبو داود. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، رواه الجماعة إلا أبو داود. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
0: باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الإفطار، وليس معنى ذلك حصل له الإفطار فصار مفطرا، أبى أو شاء أكل أو لم يأكل. أراد بعض الظاهرية أن يفهموا هكذا، فإنه مفطر أفطر أو لم يفطر، وهذا المعنى بعيد، بل فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار فليفطر. إذا أقبل الليل وأدبر النهار لم يكتفي بهذا، قال وغابت الشمس، لابد أن يتأكد الإنسان من غيبوبة الشمس وغروب الشمس، فإذا كان يوجد يعيش حيث لا يرى غروب الشمس كحالتنا الآن فليعلم ذلك بالعلامة، إما أن يرى غروب الشمس كالذي يعيش في البادية، أو يعلم ذلك بعلامة واضحة كأذان المؤذنين عند المسلمين بحمد الله، الأذان علامة، أذان المغرب علامة واضحة على غروب الشمس، المؤذنون هم الأمناء على هذا. عند ذلك دخل وقت الإفطار فليفطر، ولا ينبغي أن يمسك بعد ذلك أي بعد غروب الشمس بدعوى الاحتياط كما تفعل الروافض، يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم بدعوى الاحتياط، وفي ذلك مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، ولو أجمعت الأمة على ذلك فقدت الخيرية، الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكون يوجد بينهم فرق منحرفة لا تتمسك بالسنة إما تزيد أو تنقص، هذا لا يزيل الخيرية من الأمة بصفة عامة. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه، وسيأتي في رواية أخرى ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور، أما تعجيل الفطر فعرفنا أن يتأكد الإنسان من غروب الشمس إما بالمشاهدة أو بعلامة واضحة، وتأخير السحور بحيث لا يقع في الشك، أي بحيث يتيقن أنه باق من الليل شيء ولو شيئا يسيرا، لا يغامر بصيامه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي، لأن ذلك علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله علامة على محبة الله، اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تطبيق السنة علامة واضحة على محبة النبي، ومحبة النبي شعبة من شعب الإيمان وهي دليل على محبة الله، ومحبة الله روح الإيمان، لذلك أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهنوا بذلك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك ساروا من أحباب ومن الذين يحبون الله ويحبهم الله. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أما الأذان
2: بيت الله العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة، نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
3: وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم

20 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون في يداك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك، تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا، مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم، وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له، وإليه مصير كل الخلائق. يا سبوح يا قدوس ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا. لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر. لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون. لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك فلا نذل لسلطانك.
2: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينفع.

0: ليغوص بكم في أعماق السيرة، يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض، وإنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية له وصحح إسنادها أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي، وحسنه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والإمعة هو الذي لا رأي معه، فهو يتابع كل أحد على رأيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومعنى الكاشح الذي يضمر عداوته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه البزار والطبراني، إلا أنه قال في أوله: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات، فذكره. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه النسائي والبزار. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني، ورواته ليس فيهم مجروح. عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم في موضعين من المستدرك،

فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوها ليف، رواهما مسلم وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية جائعة وقد أوبقني البرد، فأخذت ثوبا من صوف قد كان عندنا ثم أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفئ به، والله ما كان في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لبلغني. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب ابن عمير في بردة مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفهه عيشا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو عليها، فذرفت عيناه فبكى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى، وغدا في حلة وراح في أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا: بل نحن يومئذ خير، نتفرغ للعبادة. قال: بل أنتم اليوم خير. رواه أبو يعلى واللفظ له، ورواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
3: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام عشر ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم. فهذه ثلاثة أشهر من الحرم متتابعة، ثم شهر رجب الفرد وهو رابعها. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب أن العرب لا يدخلون في شهر من الشهور الألف واللام إلا في المحرم، قال: لأنه أول السنة فعرفوه لذلك، كأنهم قالوا: هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم ثلاثة متتابعة وواحد فرد، قالوا: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين. وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم أو لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. ثم خص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمة، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى، كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
2: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
3: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس، أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. نعم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك، فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به، فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. ولا يقول الإنسان: أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة، لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك، ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قيل: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله، ويشمل أيضا فعل الكبائر، ويشمل أيضا فعل الصغائر، كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
2: نعم إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
3: ما نعم حكم ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة. من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحثوا بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيصه بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل شيخ أحمد. لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ،
3: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل ولماذا تعظمون هذا؟ يقال: لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس. جميل. لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
2: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
3: شكر الله لكم، وشكر للإخوة المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته، آمين، وأن يختم لنا بخير، وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الثامن والعشرون
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

خديه أخلاقه الحسنى فكم من ذميم جمل البشر وجهه ففي بشره عن حسنه دامه مغنى أرى حسن الأخلاق يفرض حبه ففي كل حبات القلوب له سكنى ويزداد بين الناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا لقد عميت عين ترى الصفح ذلة ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن أرى حسن الأخلاق نزر

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. ضيف الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم نتحدث عن شهر الله المحرم. نحن اليوم في غرة شهر الله المحرم، ونسعد بالحديث مع ضيفنا الشيخ دكتور أحمد بن حمد النيس، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام. حياكم الله يا دكتور أحمد.
1: حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: نحن نتحدث عن فضائل شهر الله المحرم، ولعلكم يا شيخ أحمد تبدأون بمقدمة أو حديث عن فضل هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى بعلمه وحكمته يصطفي من خلقه ما يشاء، فيختار من الأمكنة ما يجعله مباركا، ومن الأزمان ما يجعله فاضلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاختار جل وعلا من الأزمان شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، ومن الأيام عشر ذي الحجة لتكون أفضل أيام العام، واختار يوم الجمعة ليكون أفضل يوم طلعت عليه الشمس. ومن هذه الأزمان الفاضلة الأشهر الحرم التي ذكرها الله تعالى في كتابه، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم أربعة أشهر، أولها شهر ذي القعدة، وبعده شهر ذي الحجة، ثم شهرنا هذا الذي بدأ هذا اليوم وهو شهر الله المحرم،

0: فعرفوه لذلك كأنهم قالوا هذا الذي يكون أبدا أول السنة. وهذا أمر ظاهر في أسماء الشهور، لا تجد الألف واللام تدخل إلا على المحرم. جاء ذكر هذه الأشهر الحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه. فهذه الأشهر الحرم كانت العرب في جاهليتها تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم يتعرضه بسوء. وإنما كانت الأشهر الحرم 3 متتابعة وواحد فرد، قالوا لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، وذلك ليتمكنوا فيه من السير إلى مكة آمنين، وحرم شهر ذي الحجة لأنه الشهر الذي يوقع فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر المحرم ليرجعوا فيه إلى بلادهم آمنين. وأما تحريم رجب وهو في وسط السنة، قالوا لأجل زيارة البيت واعتماره لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزور ثم يرجع إلى بلده آمنا. ولذا فشهر الله المحرم شهر حرام يتأكد فيه ما يتأكد في الأشهر الحرم من عدم ظلم النفس بالمعاصي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال في كلهن، ثم خص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. جميل. أيضا قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فالمقصود من هذه المقدمة أن شهر المحرم شهر معظم، والمؤمن الحق هو من يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم الشعائر دليل على التقوى، كما قال الله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم شيخ أحمد، ما يتعلق بالعمل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الناس فيما يتعلق بالأشهر تجد أنهم يعني بين مقتد بهديه صلى الله عليه وسلم وبين متجاوز لسنته فيحدث بعض الأمور البدعية. ما هو عمل المسلم المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله في شهر الله المحرم؟
0: نعم، في شهر الله المحرم يشرع صيامه، فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيشرع للمسلم صيام هذا الشهر تقربا إلى الله عز وجل، فإنه شهر عظيم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى الله فهو شهر الله المحرم، وهذا يدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إلى نفسه إلا خواص مخلوقاته، فالمشروع لمن استطاع أن يصوم المحرم كاملا، لكن من لم يتيسر له ذلك فليحرص على صيام الأيام الفاضلة فيه كالاثنين والخميس، أيام البيض، وأفضل ما يصام في هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما هو معلوم. يضاف إلى صيام المحرم ما تقدم من تعظيم هذا الشهر بعدم ظلم النفس بفعل المعاصي والذنوب، لقول الله عز وجل في الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيه.

0: أنفسكم. وأعظم ظلم يظلم العبد فيه نفسه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم يعني بشرك. فالشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله به، فالواجب في هذا الشهر وفي غيره الحذر من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. ولا يقول الإنسان: أنا مؤمن وأنا في بلاد الإسلام ونشأت على التوحيد وعلى الخير والطاعة. لا بد أن يقوم في القلب شيء من الخوف من الشرك، ليدعوه هذا الخوف إلى بذل الأسباب للسلامة منه. ويكفينا في هذا قول نبي الله إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قيل: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذن ظلم العبد نفسه يشمل الشرك بالله، ويشمل أيضا فعل الكبائر، ويشمل أيضا فعل الصغائر. كل هذه يجب الكف عنها في جميع السنة، ولكن يتأكد هذا في الأشهر الحرم.
1: نعم، إن شاء الله بيكون طبعا يوم عاشوراء يوم السبت بعد القادم، لمن أراد أن يعني يستعد يعني لصيام ذلك اليوم. دكتور أحمد، بعض المسلمين أو المؤمنين أو يعني ربما يخصص نهاية العام أو بداية العام بشيء من العبادة مثل الصيام أو الصلاة أو غيرها،
0: ما نعم حكم هناك ذلك؟ هناك يعني أعمال يظن بعض الناس أنها تشرع في بداية السنة أو في نهاية السنة، والأمر ليس كذلك، بل هي في حقيقتها من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل من الشرع. فمن ذلك يعني على سبيل العموم تخصيص أي عمل صالح في نهاية العام أو في بداية العام لم يدل عليه دليل شرعي، هذا يدخل في حد البدعة. من ذلك أن بعض الناس يخصص أول يوم من السنة الهجرية بدعاء معين، وهذا الدعاء يكون في أول يوم من السنة، أو يخصص أول يوم من السنة يعني أول محرم بذكر معين يخصصونه لأول السنة، أو أنهم يحثوا بعضهم بعضا على التوبة من الذنوب والمعاصي، أو يخصصون أول يوم من المحرم بالصيام. ولا يشكل هذا على ما تقدم صيام المحرم كله أو أكثر المحرم، لكن هذا لا يصوم إلا اليوم الأول فقط، أو يخصصه بصدقة، أو يقول مثلا: غدا أول جمعة من هذا العام فنخصها بشيء من العبادة. كل هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع المحدثة. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية كما يقول العلماء، بمعنى أنه لا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بدليل من الشرع. ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. لا يقول قائل مثلا إن الصدقة في أول يوم من المحرم أو تخصيصه بذكر أو بدعاء هذه عبادات وهذا خير، فلماذا نمنع من هذا الخير؟ فيقال إن العبادة المشروعة في أصلها إذا خصصت بزمان أو بمكان أو بحال معين فلا بد لها من دليل على هذا التخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، مع أنه من المعلوم أن عبادة الصيام والقيام مشروعة في أصلها، لكن التخصيص بيوم الجمعة لم يدل عليه دليل بل جاء النهي عنه، فكذا في سائر العبادات. أيضا بعض الناس يقول: نحن ما أردنا إلا الخير، فلماذا تمنعوننا من الذكر ومن الدعاء ومن الصدقة؟ فيقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه. لا بد في قبول العبادة من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا قد يوجد عند بعض من يفعل هذه البدع لكن فاتهم الشرط الآخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل شيخ أحمد، لو أيضا تطرقتم إلى التاريخ الهجري ووقفه مع هذا التاريخ.
0: إن أذنت لي يعني أبين أن النهي عن مثل هذه البدع لا يعني أننا ننهى عن الخير، لا، وإنما الذي يجب على المؤمن أن يعمر أوقاته بالطاعة، سواء في أول العام أو في آخر العام أو في وسط العام، يشتغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أيضا أن يتهاون في البدع، لأن بعض الناس يقول هذه بدع صغيرة وأمر سهل، ولماذا تعظمون هذا؟ يقال لا يتهاون في البدع وإن صغرت في أعين الناس.
1: جميل.
0: لأن البدع تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكبر حتى يصعب إنكارها، ولهذا قال أحد السلف: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أما ما يتعلق بالتاريخ الهجري، فالمشهور عند أهل العلم أن أول من بدأ بالتاريخ الهجري الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المسلمون قبل ذلك ليس لهم تاريخ يخصهم، فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة وفي السنة 16 وقيل بعدها، استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشاروا عليه أن يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأخذ بذلك رضي الله عنه، وصار منذ ذلك الوقت والتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بهذا التاريخ وأن يلتزموا به في تعاملاتهم، لأنه شعار الأمة المسلمة، وأيضا هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعبادات المسلمين كما هو الحال في الصيام وفي الحج وفي غير ذلك. وقد كان التاريخ الميلادي موجودا في زمان عمر رضي الله عنه، فلم يستعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما اختاروا التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أنه إذا احتيج إلى التاريخ الميلادي فلا مانع من ذكره، لكن بعد أن يذكر التاريخ الهجري، يعني يقال التاريخ الهجري كذا الموافق كذا من التاريخ الميلادي.
1: نعم. إذن نحن نشكرك شيخ أحمد، دكتور أحمد، على هذه المداخلة معنا، وكنا نتمنى أن يعني يطول بنا الوقت للحديث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، فضائل شهر الله المحرم، لكن أخذنا المهم، فشكر الله لكم هذه المداخلة معنا.
0: شكر الله لكم، وشكر للإخوة المستمعين والمستمعات، وأذكر بأن إدراك السنين تلو السنين،
1: نعم،
0: إنما يكون خيرا للمرء إذا كان في طاعة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فأسأل الله جل وعلا أن يطيل عمري وعمركم على طاعته،
1: آمين،
0: وأن يختم لنا بخير وأن يوفقنا لما يرضيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن شكرنا للشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن شارك معنا حول فضائل شهر الله المحرم.
2: اللهم بك أصبحنا. بك أصبحنا. الحديث السابع والعشرون، الحديث السابع والعشرون، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. أخرجه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

لهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: أهلا أهلا
1: أهلا بأنوار الصباح تزف تغريد الطيور.
0: أهلا أهلا بإشراق الضياء يمد بالعزم الجسور.
1: بالله بالله رب الكون أصبحنا يعانقنا السرور.

0: اللهم بك أصبح, بك أصبح, بك أصبح. أقبل
1: صباحا عامرا بالحب والظن الجميل.
0: أقبل, أقبل وفي كفيك ألحان المنى صوت الهديل.
1: الصبح آمال تهون في الحياة المستحيل. اللهم بك أصبح. معكم عبر الأثير
2: نرافقكم في ركاب الأمل,
1: نصاحبكم في دروب العمل,
2: فمعكم
1: ومنكم
2: وإليكم
1: نبدأ رحلة الصباح. اللهم بك أصبح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا وطابت صباحاتكم بالخيرات. معنا في هذا اليوم
1: اللهم بك أصبح.
0: بذكر الإله تطيب الحياة
1: وتشرق في روحك الأنوار.
0: إذا ما الصباح أمد ضياء
1: فقم طهر القلب بالأذكار.
0: الأذكار.
4: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.
5: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك. رواه أبو داود.
0: الأذكار.
3: حياكم الله مستمعين الكرام. الحياة مليئة بالسنن والآيات, ولم يزل الله عز وجل يجريها بين الخلائق صراع بين الحق والباطل وصراع بين الخير والشر, وفي النهاية العاقبة للمتقين.
6: ونحن في هذا الشهر المحرم نتذكر انتصارا عظيما حدث في يوم من أيام الله لعبد من عباد الله, ذلك هو نصر الله لعبده وكليمه موسى عليه السلام وخذلان عدوه المتعالي فرعون رأس الطغاة وإمام المتكبرين.
3: في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتحدث عن صيام يوم عاشوراء وهذا اليوم العظيم وما فيه من الأجور العظيمة, ونستذكر هذا الأثر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه, فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
6: ومن هذا الحدث وهذا الحديث نستلهم الدروس ونتلمس العبر وننهل من الأحكام.
3: نسعد كثيرا بمشاركتكم معنا أيها الكرام في هذه الحلقة في موضوعنا الذي نخصصه عن صيام يوم عاشوراء وما فيه من الأجور العظيمة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك ما تختارونه لنا من مقولكم أو من منقولكم في عامة الموضوعات والاختيارات. أسعدونا بتواصلكم ومشاركاتكم, وكذا لمن يود المشاركة في فقرة أحوال الناس أيضا الاسم ورقم الجوال والوظيفة, ويعني أحث أصحاب الوظائف النوعية أنه يسمعون أصواتهم حتى نتعرف على يعني عدد من الوظائف المختلفة.
1: هدى للمتقين.
7: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق.
0: كتاب الله بستان الأمان
8: وفيض النور في السبع المثاني.
1: إذا رمنا الحياة بثوب عز فكل العز في آل القرآن.
6: تلاوة اليوم تحكي مشهد النهاية المثير لفرعون وجنده. فقد جاوز بنو إسرائيل البحر بمعونة الله تعالى وقدرته وحفظه, وكان آية من آياته لنبيه موسى عليه السلام بفرقه تعالى بهم البحر وانفلاقه لهم.
3: فلحقهم فرعون وجنوده ظالمين عادين عليهم ليفتكوا بهم أو يعيدوهم إلى مصر ليسوموهم سوء العذاب ويجعلوهم عبيدا لهم. وخاض البحر وراءهم حتى إذا أشرف على الغرق قال آمنت أنه لا إله بحق إلا الرب الذي آمنت به جماعة بني إسرائيل بدعوة موسى، وأنا ممن أذعن لأمره بعدما كان مني من جحود بآياته وعناد لرسوله.
6: وكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات حرصا منه على القبول المفضي إلى النجاة، ولكن هيهات، فقد فات الوقت وجاء الإيمان حين اليأس، وهو لا يجدي فتيلا ولا قطميرا. وهذا ما بينه سبحانه وتعالى بقوله موبخا له:
3: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
6: أي وقيل له أتسلم الآن حين يئست من الحياة وأيقنت بالممات؟
3: وقد عصيت قبل ذلك وكنت من المفسدين في الأرض الظالمين للعباد، فدعواك الإسلام لا تقبل، فقد صار إسلامك اضطرارا لا اختيارا.
6: فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك، ينظر إليك من كذب بهلاكك، لتكون عبرة لمن بعدك من الناس يعتبرون بك فينزجرون عن معصية الله والكفر به والسعي في الأرض بالفساد.
3: آيات من سورة يونس نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثم بك أصبحنا.
1: استمعنا أيها الإخوة إلى سورة الزلزلة بصوت القارئ الشيخ ماجد الزامل. يبدو أنه حصل فيهم خطأ. هو المفترض أن القارئ هو الشيخ عادل ريان. في الآيات التي تحدث عن قصة فرعون مع قومه وغرقه ونجاة موسى عليه السلام الموافقة لما نعيش هذه الأيام وهي يوم عاشوراء. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم.
2: أبو ناصر السبيعي أرسل يقول: مع كل صباح ما أحوجنا إلى الابتسامة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر وأريحية الخلق ولطف الروح ولين الجانب. صباحكم رضا، وصباحك يا أبو ناصر، وما أحوجنا إلى ما ذكرت مع كل صباح ومع كل مساء وفي كل وقت. فهذه الحقيقة من محاسن الأخلاق التي تطيب بها ومعها الحياة.
1: ما ذهب جميل إلا وجاء أجمل منه، فالحمد لله دائما وأبدا. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم. شكرا لك أخي الكريم. أيضا يقول: صباح يسبح باسم الإله ويعلن تمجيده في سماه، صباح تعطر من ذكره ففاح على كل شيء شذاه، تبسم فازداد فأل الوجود وردد بالله تحلو الحياة. شكرا للأخ محمد علي أبو كرندي من الرياض، الله يعطيك العافية.
2: مع نسيم الصباح التسامح ليس مكرمة نقدمها للآخرين بقدر ما هي وصفة لراحة القلب نقدمها لأنفسنا. شكرا لك يا حسن شداد من خميس مشيط.
1: لو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين، هو لا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همك، هو لا يعجزه إصلاح حالك وذاتك لكنه يحب السائلين بإلحاح. قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لم يقل بما صلوا أو صاموا أو تصدقوا، بل بما صبروا، لأن الصبر عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعا. شكرا لك يا عبد الرحمن بديان من جدة. وأيضا لأن الصبر لا يمكن أن تؤدي هذه العبادات وأن تحافظ عليها إلا أن تتحلى بالصبر الذي تستعين به بعد الله سبحانه وتعالى على أداء ما أمرك الله به واجتناب ما نهى الله عنه.
2: نعم، احنا ذكرنا اليوم الثلاثاء،
1: الأربعاء،
2: اليوم الأربعاء. ما أدري، في رسائل كثيرة تقول. نعم، هذه رسالة تقول: صباح الخير والعلم النافع والعمل الصالح وابتسامات الرضا. شكرا لك يا أبو مالك. بائع الورد ستغمره الفرحة، إن أهداه أحد ورده. امتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها، كم نسعد بالهدية لأنها تشعرنا أننا في قلب المهدي. شكرا لأم البراء فعلنا على هذه المشاركة وهذه الوقفة التي تستحق التأمل، أن امتلاك الشيء لا يعني امتلاك بهجته.
1: يعني ممكن تحتاج شرح.
2: هي تقول: بائع الورد ستغمره الفرحة، إن أهداه أحد وردة. فامتلاك الأشياء لا يعني امتلاك بهجتها على كل حال.
1: جميل. أيضا مشاركة يقول: اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظنا مع أناس نحبهم فيك، اللهم في الجنة أسكننا وأسكنهم، اللهم آمين. شكرا لأخي بعد هذه المشاركة.
2: كلحظة صمت تتصالح فيها مع ذاتك لتفك كل القيود بينك وبين تناقضاتك، ركز على أن تكون من الناس التي تمر ولا تضر. صباحكم خير ورضا وسعادة يا رب العالمين. شكرا لأمل نوحي من صبيا.
1: القلب الطيب هو من يتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تؤخذ من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وصحتهم لن تسلبك عافيتك. كن طيب القلب تهواك القلوب ويرضى عنك رب القلوب. أسأل الله أن يقسم لي ولكم من محبته وفضله ورزقه ما قسم لأوليائه الصالحين، ويفرج عني وعنكم ما ضاقت به صدورنا يا رب العالمين. هاني الصحاف من مكة، شكرا الله تكرامي.
2: أيضا مشاركة يقول باعثها: كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول في سجوده: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق ويظن أنه على حق فرده إلى الحق. يقول: سمت نفوسهم فطابت قلوبهم لله درهم. شكرا يوسف تاج الدين من خميس مشيط.
1: صباح التفاؤل وراحة البال بعد طاعة الله، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فكيف تغفل؟
2: حلو.
1: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، فكيف تغفل
2: تجانس
1: عن أعدائك النفس والهوى والشيطان فتنبه. شكرا أبا زياد أحمد بن حمدان مكة.
2: أحمد الشقيقي من الرياض يقول: صباح الخير والمحبة، صباح نعطره بذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للمستمعين الكرام على هذه التصبيحات الجميلة والاختيارات الرائعة. الحقيقة مثل هذه الرسائل المليئة بهذه الجمل والاختيارات والتصبيحات ربما يعني على ما فيها أحيانا من تكرار لبعض المعاني، إلا أنها جميلة الحقيقة، والناس في الصباحات تسمو النفوس ويكون الصفاء فيها يعني على أعلى وأكمل درجاته، فتخرج مثل هذه المشاركات الرائعة التي يعنيها الشخص. عندما يعني أنا شخص يخرج جواله ويكتب صباح الرضا، صباح المحبة، لكم ملأ الله قلوبنا شراحا، من هالكلمات الجميلة أثرها كبير عليه لما يكتبها ويرسلها، وأثرها كبير علينا أيضا لما نتلقاها ونقرأها وعلى من يسمعها. فالحقيقة يعني مثل ربما البعض يعتقد أن في هذه تكرار وتصبيحات ربما فارغة، لكنها تحمل خلفها كثير من الصفاء والبهجة وبداية اليوم بمثل هالمعاني جميلة.
1: صحيح، والكلمة الطيبة يعني صدقة مهما كانت هذه الكلمة. من المشاركات الإخوة عبر تويتر، نجيب العويبدي يقول: صيام يوم يكفر ذنوب سنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله تعالى من فضله. فهد الغاشم يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. منيرة بنت عبد الله تقول: من فضل الله اتفاق يوم تاسعة وعشرة مع إجازة الأسبوع، إنها منة من الله لعباده ليصوم بدون مشقة، والموفق حريص على اغتنام الخيرات. شكرا جزيلا لكم.
2: أم عبد الله تقول: كل محبة يقطعها الدهر إلا المحبة في الله، فإن حبلها ممدود إلى رياض الجنة. اللهم إنا نسألك حفظ الرفاق من كل فراق، وأن تزيل عنهم كل كرب وهم وشقاق. اللهم أمين. شكرا لك يا أم عبد الله.
1: إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر، وإن من أجمل الأرزاق دعوة أم ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب في الله. إذا أحببت شخصا خذه معك في دعائك دون علمه، فهكذا يكون الحب أجمل وأقرب إلى الله. شكرا يا أبا أصايل.
2: يوسف السويدان اختار لنا مقولة للفضيل بن عياض رحمه الله يقول فيها: من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم. شكرا لك أخي يوسف.
1: هذا أخوينا يوسف السويدان، ولا ذاك محمد بن يوسف؟
2: ذاك محمد،
1: لا هو والد
2: اللي كان معنا. تفضل أبو.
0: القصص الحق، قصص الحق. الشيخ خالد بن عبد الله الشاهر.
3: أيها المستمعون الكرام، أيها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله آدم على صورته سبحانه بأن جعله سميعا بصيرا متكلما، كما أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وكان ذلك يوم الجمعة، كما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أوس بن أوس قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وبعد أن مكث آدم المدة التي أراد الله حتى صار طينا لازبا وصلصالا كالفخار، وكل هذه الأطوار وتشكيل خلق آدم كان بيد الله جل وعلا، لم يوكل خلقه لأحد، كما قال سبحانه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. وكما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. ثم نفخ الله فيه الروح، فلما طارت الروح لرأسه عطس، كما أخرج ابن حبان والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في رأسه فعطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال: الله يرحمك الله. فقد علمه الله كيفية السلام، وعلمه كيفية يفعل العاطس وكيف يرد، بل إنه سبحانه علمه أسماء كل شيء كما قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. والمقصود كما قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، انتهى. وبهذا تبين فضل آدم على الملائكة، فلما أمرهم بالسجود له لم يترددوا في ذلك استجابة لله تعالى أولا، وإقرارا بفضل آدم ثانيا، إلا إبليس الشقي فمنعه الكبر من السجود فكان من الكافرين، كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعندئذ بدأت العداوة بين آدم وإبليس علانية بعد أن كان إبليس يضمرها في صدره، فلعن الله إبليس وطرده من ملكوت السماوات، وانحطت رتبته عند الله جل وعلا بعد أن كان ذا شأن عظيم، حيث كان من شأنه أن الله قربه وجعله مع الملائكة ولم يجعله مع أمثاله من الجن. ثم أمر الله آدم أن يسكن هو وزوجه الجنة، وحذره من عداوة إبليس الذي سيسعى في إخراجه من الجنة. وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله في الحلقة القادمة، فنستودعكم الله.
0: القصص الحق، القصص الحق. الشيخ خالد بن عبد الله الشايع.
1: القصص الحق أيها الإخوة هي من إعداد تقديم الشيخ خالد بن عبد الله الشايع. حياكم الله أيها الإخوة، نقرأ أيضا بعض مشاركاتكم التي وصلتنا عبر تويتر. هذه رسالة من الشيخ عبد الله القيان، يبعث فيها بعض الدعوات. جزاك الله خير شيخ عبد الله ونفع الله بكم. نهار قصير وليل طويل وشهر فضيل وأجر جزيل، فأين المشمرون للصيام، خاصة صيام عاشوراء الذي يكفر ذنوب سنة كاملة؟ هذه مشاركة المكية عبر تويتر.
0: أحوال الناس، نستطلع الأحوال
4: ونستشرف الأخبار
0: في حديث عابر
4: مع أصدقاء الصباح.
2: نرحب بالأخ الكريم عيد باللافي الجهني، فني تخطيط مخ وأعصاب من جدة. حياك الله أخي عيد، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: أهلا ومرحبا فيك،
5: الله بالخير.
2: صبحك الله بالنور يا أهلا وسهلا، حياك الله أخي عيد. احنا عادة إذا أي واحد في المستشفى ولابس لباس معطف ولا أزرق ولا أخضر نقول له الدكتور،
5: حياك الله.
2: احنا الآن
5: تخطيط مخ وأعصاب بالمستشفى العسكري بجدة.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. قديم في هذا العمل أخي عيد ولا؟
5: الحمد لله الحمد لله، ما يقارب 27-26 سنة
1: ما شاء الله. ويعني حاليا شهادة الفني وتخطيط مخ هذه يكون يعني بكالوريوس ولا ماجستير ولا شيء؟
5: هي الحقيقة أنها دبلوم، يكون التخرج من مراكز الخدمات الطبية القوات المسلحة، وتعادل الدبلوم تحصل عليها.
2: نعم، أنت يعني تخرجت يا عيد قبل 26 سنة؟
5: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. عادة يعني الأجهزة اللي كنتوا تعملون عليها قبل 26 سنة في تخطيط المخ والأعصاب والأجهزة اللي الآن يستمر تدريبكم عليها، لأنها كل فترة يطلع شيء جديد.
5: نعم نعم، هو حقيقة كانت الأجهزة قديما كانت ورق، يعني تخرج النتائج على طريقة ورق، ولكن الحمد لله من قارب 20 سنة صارت كل سنة تخرج لنا أجهزة جديدة ونتدرب عليها. طبعا هذا مناط بالشركة الموردة للأجهزة،
2: يعني انت
5: يعني المستشفى برنامج تدريبي الحمد لله
2: مع كل أجهزة جديدة.
5: نعم.
2: وأنت طبيعة عمل الفني في حال أنه لم يطور نفسه وكان يعني ما هو متابع للجديد ممكن يتعطل، يعني ما يقدر يشتغل بعدين.
5: طبعا أن الفني الحقيقة الفني هو يعد أول شيء يعد البرنامج، ثم يعد المريض لاستقبال طبعا المريض في القسم، وبعدها يقوم توصيل الأسلاك، حنا نسميها أسلاك ولكن هي حقيقة اسمها الإلكترودات، ثم يقوم بالتسجيل على الديجيتال الأجهزة الجديدة. وبعد الفني يبدأ الاستشاري بقراءة التخطيط، إذا لم يكن الفني مدرك لما يعمل لن يقبل التقرير ولن يستفيد المريض ولا الاستشاري اللي يعمل التقرير.
2: الآن اللي يقرأ التقرير هو الاستشاري ولا نفس الفني يعطيه الملخص؟
5: فيها طبعا تقرير مبدأ اسمه طبعا التقرير التقني، هذا التقني يضع الفني، ومع الاستشاري يقومون الاستشاري بإعداد التقرير النهائي طبعا بمرافقة الفني، لأن فيها أشياء كثيرة تقنية قد يكون من المريض، قد يكون أنها خطأ، فيرشد الاستشاري للأشياء هذه.
1: طيب الحين انتوا لكم علاقه في الاشعه ولا هذه تخصص تخصص؟
5: لا طبعا الاشعه تعتبر قسم مختلف جدا، ولكن هذه تخطيط الدماغ. طبعا احنا عندنا شيء تخطيط، انا تخطيط الاعصاب كامل، تخطيط الدماغ، تخطيط العصب البصري والعصب السمعي واستشاره العصب، وزايد على هذه الخامسه اللي هو تخطيط العضلات.
2: احيانا المريض اللي يخضع للتخطيط او احيانا للتصوير الاشعه يكون مستعجل، يعني تلقى احيانا هو ياخذ اليوم مثلا التخطيط وعنده موعد مع الدكتور بكره مثلا ولا بعد بكره على اساس ياخذ النتيجه، فكثير احيانا من المراجعين يصير يسال الفني يقول ها وش طالع في الصوره وش كيف التخطيط، طمني بشرني. انتم عاده يعني ممكن مخولين انكم تعطونه النتيجه لما يتبين لك شيء ولا الافضل لا؟
5: والله طبعا هذه تصير فيها مشاكل كثيره خاصة على ثقافة المرضى تختلف من مريض لمريض،
2: عشان كذا قلت لك أنا أي واحد يلبس أزرق ولا أخضر ومعطف دكتور.
5: طبعا هو الأشكالية أن بعض المرضى لا قدر الله طبعا فيها أمراض كالصرع والتشنجات لم تعملها للمريض، فالمريض في حالة يعني أول ما يدخل الجهاز أصلا عنده رهبة هو، فلا يتقبل منك حتى لو كنت مخول ما يتقبل منك انك تقول له الشيء هذا لانك تزيد خوف على المريض.
2: يعني انت طريقتك يا اخي ما تقول شيء، تقول انا غير مخول الدكتور هو اللي يعطيك نتيجه كذا؟
5: لا طبعا هو غالبا المريض قبل ياتي للتخطيط يكون كان في عياده الاعصاب، عياده الاعصاب حولوه الى تخطيط لأجل يعمل التخطيط ثم يرجع إلى العيادة لأخذ النتيجة، فأنت إذا أخبرت المريض لن يستفيد المريض، بالعكس حيكون في وقت يكون أربكت المريض، وطبعا بعض المرضى يرتبك.
2: لكنهم يسألونك، يعني أنا أقصد أنهم يسألونك أنت؟
5: والله عادة المرضى على الصحة إحنا نطمنهم بغض النظر، لا ما نبين له النتيجة ولكن احنا نطمنهم تطمين، فهذا من باب اولى انك تطمن المريض تطمين، يعني حتى لو رأيت شيء يعني مخالف او شيء غير طبيعي لا تخبر المريض، لان بعض المريض عنده ردة عكسية خاصة امراض الصرع.
1: ماذا عن دوامكم طبيعته؟ يعني دوام صباح دوام عادي ولا؟
5: نعم دوام الصباح إلى الساعة 4:30 عصرا.
1: الساعة 4:30
5: من 7:30 حقيقة أني أروح أنا مبكر لأن زحمة جدة ولكن داوم إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا.
2: يعني مع العيادات الخارجية بالطوارئ ما في تخطيط مخصاب ولا غيره؟
5: والله احنا نعتبر يعني قسم خاص، قسم تخطيط المخ والأعصاب يعتبر في المستشفى من الأقسام الرئيسية، ولكن منوط فينا أن نعمل عندنا جهازين، جهاز أجهزة اللي هي الأجهزة الثابتة في القسم والأجهزة المتحركة للأقسام، يعني أقسام الباطنية، أقسام الجراحة، الطوارئ. هذه في الطلب، ممكن المرضى يكونون في خلال ساعة يطلبون مريض دخل جديد، مريض لا قدر الله صار عليه حادث وأصيب في الرأس، أمراض مرضى العناية مركزة، الموت، الدماغ، كلها تطلب منا.
1: شكرا لك أخي عيد لافي الجهني، وأنت فني تخطيط مخ وأعصاب في جدة، شكرا لك العالم.
5: حياك الله، الله يسعدكم إن شاء الله ويمدكم على الطريق إن شاء الله، وجزاكم الله خير على برنامجكم.
2: الله آمين. شكرا لك يا عيد، صباحك خير، في أمان الله.
5: في أمان الله.
0: أما بك أصبحنا.
2: الله يعطي العافية الأخ عيد، كان على لساني أني أقول له صباحك مخ، يعني ما كذا على أساس برتبها، بس ما ركبت صح،
1: كان مخ وكلاوي.
2: لا يقول واحد مخ يعني مخ. هذه كويسة. طيب ننتقل الفقرة التالية.
4: قيل عن.
2: كنا نتكلم يا أبو إبراهيم قبل شوي ونعلق على مشاركات الجميلة من الناس وأثرها على النفس، على نفس كاتبها وقائلها والمستمع إليها.
1: نعم. ويعني يظهر ذلك دائما، يظهر البشاشة في وجوه الناس.
2: والمقولات التي نستعرضها في هذه الحلقة هي بعض ما قيل عن البشاشة.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
2: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء.
1: وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: إن المسلمين إذا التقيا فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه، ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبهما كتحات ورق الشجر.
2: وقال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: وقال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره.
2: وقيل للأوزاعي رحمه الله: ما كرامة الضيف؟ فقال: طلاقة الوجه وطيب الحديث.
1: وقال ابن حبان: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي.
2: وقال أبو جعفر المنصور: إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائل، فلقهم ببشر حسن.
0: الميسر.
6: سورة فصلت.

0: فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا يوم القيامة، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها.
1: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
0: ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله النار، لهم فيها خلود لا ينقطع أبدا جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها.

وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه وابن آدم الذي سن سفك الدماء نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا. ولما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه

0: إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح.
1: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
0: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فقد كنا نسددكم ونحفظكم ونحن أولياؤكم في الآخرة فولايتنا لكم مستمرة ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه.
1: نزلا من غفور رحيم.
0: رزقا مهيئا لكم من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده رحيم بهم.

ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولاً.

0: ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه. ادفع بالخصلة التي هي أحسن إساءة من أساء إليك من الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه كأنه قريب شفيق.
1: الميسر.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه الفقرة الخاصة بتفسير الآيات القرآنية، أقرأ مشاركة قبل أن ننتقل إلى الفقرة الإخبارية. هذا عبد الله الشهري يقول: من أعظم الحسرات يوم القيامة أن ترى طاعتك في ميزان غيرك، يا لها من عثرة لا تقال. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة. شكرا لك يا عبد الله على هذه المشاركة وهذه اللفتة، بارك الله فيك. وفعلا الإنسان ربما يعمل الخيرات لكنه لا يكف لسانه عن أعراض الناس فيأخذ منه هذا وذاك من حسناته.
4: أيضا من المشاركات كذلك سلمى الحربي تقول: الصوم جنة والصدقة بركة والزكاة طهر والصلاة نور، أي فضل أعظم من هذا؟ اللهم إن نسألك صحائف أعمال يملأها رضاك وعفوك وعفوك وغفرانك وقلوب تنبض بذكرك يا الله. صباحكم رضا. هذه عائشة محمد طالب السعدون يقول: صيام يوم عاشوراء فضل من الله، لأن فيه خيرا كثيرا وتكفيرا لذنوب عام كامل. اللهم تقبل صيامنا. اللهم
5: اللهم بك أصبحنا.
3: الإعلانات أبو إبراهيم.
4: يسر مكتب الدعوة والإرشاد في عنيزة دعوتكم لحضور محاضرة عنوانها: معالم شهادة أن محمد رسول الله، لفضيلة الشيخ خالد بن علي بن خير، وذلك مغرب هذا اليوم الأربعاء في جامع القاضي بجوار البلدية، وللأخوات مكان.
6: من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق. ميزان الأخلاق.
3: هذه مستمعينا الكرام فقرة جديدة تبدأ معنا اليوم إن شاء الله، اللي فقرة ميزان الأخلاق، ومن خلالها سنعرض مجموعة من الأخلاق في قاعة المحكمة لبيان ما في هذا الخلق من صفات حميدة أو التحذير من خلق ذميم، ولكن بأسلوب الحوار والنقاش الذي يجسد يعني معنى إن شاء الله بعيد للمستمعين والمستمعات. فعلى بركة الله نبدأ الفقرة هذه في حلقتها الأولى.
6: من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق. ميزان الأخلاق.
7: هذه قضية خطيرة وشائكة، ولعلي أنجح في إقناع هيئة المحكمة بوجهة النظر التي أتبناها، وهي أن التزام الصدق في كل الأحوال قد يوقعنا في حرج بالغ.
8: ها هي هيئة المحكمة تتجه إلى منصة القضاء للبت في الدعاوى المنظورة أمامها.
9: محكمة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى شرع الله. تنعقد جلسة المحكمة اليوم للنظر في الدعوى المقامة ضد الصدق. ليتفضل المدعي العام.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن يتسع صدركم لبيان المقصد من إقامة هذه الدعوى، والتي تطالب بألا يلتزم المرء الصدق في كل أحواله، إذ إن التزامه ذلك قد يوقعه في حرج بالغ، خاصة إذا كان المرء مدينا مثلا. فضيلة القاضي، إن الدعوى المنظورة أمامكم الآن تتعلق بأمر يمس أخلاقنا وعلاقتها بمعاملاتنا اليومية. فالإنسان يتعرض يوميا لبعض من المواقف التي قد يضطر معها إلى التخلي عن الصدق والوقوع في الكذب، وذلك لأن الصدق أحيانا يوقع الناس في إشكالات كثيرة.
8: لو أذنت لي فضيلة القاضي، إن موكلي قد...
10: تمهل أيها المحامي ودع المدعي العام يكمل ادعاءه.
11: كنت أقول يا فضيلة القاضي، إن الصدق أحيانا يوقع الناس في إشكالات كثيرة قد لا يخرجون منها إلا بالكذب الصريح أو الكناية والتعريض، وهذه حال كثير من الناس المدينين المتعثرين في قضاء ديونهم، وحال كثير من الناس الذين يحاولون الهرب من أشخاص لا يودون اللقاء بهم. لذا قمنا برفع هذه الدعوى أمامكم لاستصدار حكم يدين الصدق بأنه يتسبب في إلحاق الحرج بمن يلتزمون به.
8: فضيلة القاضي، هل تسمح لي بالكلام الآن؟
10: تفضل.
8: إن هذه الدعوى المرفوعة أمامكم هي من الأمور التي لا يمكن قبولها شكلا ولا مضمونا، ذلك أن الإسلام جاء بمكارم الأخلاق فحثنا عليها وأمرنا بالتمسك بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإني ألتمس من هيئتكم الموقرة الموافقة على أن يقوم الصدق بالدفاع عن نفسه.
10: هل لديك ما تدافع به عن نفسك أيها الصدق؟
9: نعم نعم فضيلة القاضي، أنا الصدق، خلق من الأخلاق الكريمة المحمودة، إذا التزمني الناس في كل حال لا يقعون في الحرج أبدا، بل أنا أرفع عن أصحاب الحرج وأصونهم من الوقوع فيما حرم الله من الكذب وإخلاف الوعود.
11: عفوا فضيلة القاضي، ولكننا في الادعاء العام علمنا أن الشرع الحكيم أباح لنا ألا نلتزم الصدق في بعض المواطن، كما أجاز لنا التعريض أو الكناية في بعض الأمور رفعا للحرج عن أنفسنا.
8: فضيلة القاضي، أرجو تسجيل ما قاله المدعي العام الآن، لأنه دليل على أن الصدق هو الأصل.
9: أجل أيها القاضي الكريم، إنني أعجب كيف نبيح للإنسان المدين الكذب رفعا للحرج عنه، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج بعدم التزامه بسداد الدين عندما حان أجله المتفق عليه بينه وبين الدائن، ومن ثم جعل يخلف الموعد مرة بعد مرة.
10: هل لدى المدعي أقوال أخرى لإثباتها؟
11: لا فضيلة القاضي، شكرا لك.
10: حسنا، رفعت الجلسة للمداولة.
12: محكمة.
10: بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع كل من المدعي ومحاميه والمدعي العام ودفاع المتهم في هذه القضية وهو الصدق، حكمت المحكمة ببراءة الصدق مما نسب إليه، وأوصت بما يلي: أولا، رفض الادعاء ضد الصدق شكلا ومضمونا. ثانيا، وجوب التزام الصدق على كل حال. ثالثا، التزام الصدق لا يوقع الناس في الحرج بل يرفعه عنهم. رابعا، جواز التعريض أو الكناية رفعا للحرج عن النفس. خامسا، حرمة الكذب وعدم جوازه إلا في المواطن التي أبيح فيها، كما في الحرب أو الإصلاح بين الناس، وبما يتوافق مع الشرع الحكيم. رفعت الجلسة.
6: ميزان الأخلاق، من كان يطلب أفضالا تجمله فليلزمن مكارم الأخلاق.
4: شكرا للزملاء يعني اللي شاركوا في هذه الفقرة، فقرة ميزان الأخلاق، وهي فقرة فعلا يعني جديدة، وأنا ربما أول مرة أستمع إليها، فكانت جيدة ومعبرة، ويعني نسأل الله يحفظه ووفقه.
3: وراك غرزت. طيب مفروض الآن إن شاء الله نتكلم عن صيام يوم عاشوراء كما علنا في بداية هذه الحلقة. وطبعا نحن يوم الأحد تكلمنا عن شهر الله المحرم بشكل عام، واليوم نخصص الحديث عن صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم وما فيه من الأجور. ونتحدث أيضا عن قصة هذا اليوم مع ضيفنا بمشيئة الله تعالى في زاوية لقاء اليوم، الشيخ الدكتور سعد السبر، سيكون معنا بعد قليل.
12: ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنهما: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، ثم قال: أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لقد خاب من يسعى لإيذاء مسلم كما خاب من يرجو سرابا بقيعتي. فللسان احفظ ولا تكلمي، إلا بخير أو فصمت نلزمي، وخشية الله فلازم، وانتهي عما نهاك وامتثل لأمره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، ويشير إلى لسانه. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله. وفي رواية: أكل ما نتكلم به يكتب علينا يا نبي الله. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. فاللهم سلم سلم. يكب الفتى في النار حصد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيده. وكم من حروف تجر الحتوف. يا عبد الله، ذكرك أخاك بما يكره في حضوره سب وشتم، وبما يكره في غيبته لو بلغه في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه. ذكره بواحدة من هذه بلفظ أو إشارة أو رمز أو كتابة أو حكاية، هيبة أو همز ولمز وقدح إن كان فيه، فإن لم يكن فيه ما قلت فغيبة وبهتان وظلم وكذب، ظلمات بعضها فوق بعض مع تعد لحدود الله.
13: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
12: فاحذر حدود الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان.
14: اللهم بك أصبحنا.
3: كانت هذه الكلمات وهذا الفاصل مستمعين الكرام بصوت الشيخ علي بن عبد الخالق القرني.
15: من القلب تولد الكلمات، وفي قلوبكم تعيش. مع ضيف الحلقة.
3: نسعد مستمعين الكرام بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي. السلام عليكم دكتور سعد.
16: سلام، حياك الله شيخ عبد الرحمن.
3: أهلا ومرحبا، سعد الله صباحك، والشكر لاستجابة لدعوة البرنامج وإن كانت متأخرة. شكرا لك دكتور سعد.
16: أسعد الله صباحك، صباح إبراهيم، وصباح الإخوة المستمعين الأخوات المستمعات.
3: الله يبارك فيك شيخ سعد. اليوم نتكلم عن صيام يوم عاشوراء وما يترتب على هذا اليوم العظيم من الأجور، فنريد أن نذهب معك في حديث عن مناسبة الصيام في هذا اليوم وكذلك ما ورد فيه من الحديث.
16: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله عسى أن يجعل هذا الكلام وهذا اللقاء خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به المتكلم والمستمعين والمستمعات. أولا نحمد الله عز وجل الذي أطال في أعمارنا، ونحمد الله عز وجل أن جعلنا موحدين بفضله ومنته وكرمه. أما يوم عاشوراء فمعلوم كما قال النووي وغيره من أهل العلم، قال: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، ثم اختلفوا في حكمه قبل الإسلام، وهذا اليوم سمي يوم عاشوراء لأنه اليوم العاشر، وجاء في بعض الأقوال بأن الله نجى 10 أنبياء في هذا اليوم، إلى اختلاف في هذا، لكن أرجح الأقوال وأصحها أنه اليوم العاشر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وفي رواية السنة الماضية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استشعروا هذا الأجر العظيم عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام عاشوراء، وكان يفعله صلوات ربي وتسليماته عليه. فكان الصحابة كما جاء عند البخاري وعند مسلم أنهم يصومون أبناءهم ويجعلون لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام قالوا: أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض من كان من شاء صام ومن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء، وسأل سبب صيامهم، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل اقتدى بصيامهم أو بفعلهم، إنما سأل ليعرف ما هو سبب صيامهم، فقالوا بأن هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانت تتخذ هذا اليوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وفي مسلم كان يصوم عاشوراء قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكانت قريش تصوم عاشوراء. فهنا الإشكال: كيف يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخبر اليهود؟ رد ابن حجر وابن بطال وغيرهم في شروحهم للبخاري وغيرهم من العلماء ردوا ذلك، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صام في المدينة، صام في مكة قبل المدينة بخبر من السماء أتاه، وهذه عبادة لا يفعلها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا اليوم يوم عظيم، هذا فضله الذي رغب فيه النبي، رغب لأجله النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه لأجل هذا الأجر. عندما يكفر الله سبحانه وتعالى سنة ماضية سنة قبله، كم أخطأ الإنسان وكم بدرت منه هفوات، ربما حدث منه شيء يشعر به وشيء لا يشعر به، شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، أو يعلمه ونسيه، ولكن قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فحقيقة هي فرصة من الله عز وجل ومنه. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لربكم نفحات، وفي رواية: تعرضوا لنفحات ربكم، فتعرضوا لنفحات ربكم. فالمتأمل لحالنا مع هذه الشريعة السمحة العظيمة من الله عز وجل التي جاءت برفع الحرج وجاءت بتكفير السيئات

0: يرغب المسلمين وكل من عرف وكل من لم يعرف، لأنه حقيقة يدخل في قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعم دكتور سعد حفظك الله، أسألناك عن ترتيب صيام هذه الأيام الأفضل منها.
0: هذه الأيام جاء الأمر بصيام عاشوراء، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز إفراد يوم عاشوراء بالصيام، هذا في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم يكرهه، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام عاشوراء. فرغب في العام الأخير من حياته صلوات ربي وتسليماته عليه لمخالفة اليهود، فقال لئن بقيت إلى القابل أو إلى قابل لأصومن يوما قبله، وجاء لأصومن التاسع. فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي رغب فيه وأمر به أن نصوم التاسع، أو أن نصوم يوما قبله أو بعده العاشر أو الحادي عشر، أو كما قال ابن القيم وقال بأن هذا من أكمل المراتب، وقال بأن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فموافقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وأكمل، لأنه إصابة للسنة، وكما ذكر ذلك العلامة الشيخ صالح بن الحيدان حفظه الله. ولكن نقول إذا جهل التاريخ، وهذا الذي جعل ابن القيم رحمه الله يقول بهذا القول، ولكن في هذه السنة والله الحمد وفي هذه البلاد المباركة أصبحنا بكل يسر وسهولة نعرف العاشر من التاسع والحادي عشر.
2: نعم شيخ سعد، هل هناك عبادات مخصوصة لهذا اليوم؟
0: هذا اليوم لم يشرع فيه شيء إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، شرع لنا أن نتعبد الله عز وجل في هذا الشهر بفضيلة صيام هذا الشهر، لأنه شهر الله عز وجل المحرم، وما سوى ذلك من العبادات فالتي جاءت بنصوص عامة كقيام الليل والرواتب والنوافل المطلقة، فهذه تفعل في عاشوراء وفي غير عاشوراء، وما سوى ذلك فلا يوجد لعاشوراء عبادة تخصه بعينه ولا يشرع في ذلك شيء. فنحن هدانا الله سبحانه وتعالى للخير وللحق ولمخالفة ما عليه اليهود، فهم جعلوه يوم عيد وجعلوه غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، ونحن هدانا الله عز وجل للحق فيه فنصومه شكرا لله عز وجل، ولا نحدث فيه أي عبادة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، ذكر في بعض الأقوال التوسعة وذكرت الاكتحال بالإثمد وغير الفعل بعض الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان.
1: نعم دكتور سعد، أنت ربما أشرت إلى فضل يعني صيام هذا اليوم، والله الحمد يعني نرى كثيرا من الناس والله الحمد يصومه ويحرص على صيامه، حتى أن المطاعم ونحوها تجد يعني ربما يعني إحجام من الناس في هذا اليوم، لكن مع ذلك هناك من يفرط في صيام هذا اليوم من أجل يعني أسباب قد مثل يعني كشتة أو سفر أو نحو ذلك، فتوجيهكم شيخ سعد.
0: والله على الإنسان دائما أن يجاهد نفسه، يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذي يريد الدرجات العليا يريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات عليه أن يجاهد هذه النفس ويأطرها على الحق أطرا، وهي كالطفل إن لم يفطمها لم تنفطم. فعلى الإنسان حقيقة وصية لنفسي ولإخواني وأخواتي أن يجاهدوا أنفسهم ولا تفوتهم هذه المواسم، هذه حقيقة المحطات الجميلة الرائعة التي يكفر الله عز وجل فيها سيئات، كم من زلة حدثت وكم من خطر جاء على البال ثم أصبح واقع بمعصية الله عز وجل. الله عز وجل يعطينا الفرصة تلو الفرصة، فكيف نفرط في هذا؟ أجل الطلعة في هذا الأسبوع، أجل هذا اليوم، غدا بعده بيوم يومين الأسبوع القادم، لكن قد لا تعيش هذه الليلة، قد لا تدرك هذا اليوم، بعض الناس قد يموت قبل عاشوراء ويأخذ أجر عاشوراء لأنه نوى ذلك فمات، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم.

0: أحد إلا شاركوكم في الأجر. فسأل الصحابة فقال حبسهم العذر، فبنية الإنسان يدرك ما لا يدركه قد لا يدركه، يسبقه الأجل. فننوي النية الحسنة ونجتهد ونقدم. وحقيقة أيضا بهذه المناسبة أقول يعني علينا أيضا أن نجاهد أنفسنا في قضية شبكات التواصل الاجتماعي التي أخذت الأوقات وقتلت الأعمار حقيقة. فعلى الإنسان أيضا أن يصوم عن كل شيء إلا طاعة الله عز وجل في هذا اليوم.
1: نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر الباحث الشرعي والداعية الإسلامية، أن كنت معنا في هذه الدقائق متحدثا عن هذا اليوم العظيم، عن يوم عاشوراء. شكرا لك دكتور سعد.
0: شكرا شكرا عبد الرحمن، شكرا بصبية. السلام عليكم.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: كيف صيام عاشور وكيف صيام أيام هجرة الرسول، وهل يجوز صيام اليوم العاشر؟ أرجو توضيح ذلك مع الشكر.
4: أما صيام عاشور فالسنة يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم، وأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عشت إلى قابل أصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر ومعه الحادي عشر، أو يصوم الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر. كل هذا في مخالفة لليهود، والمؤمن يخالفهم، يعني مأمور بمخالفة أعداء الله من أهل الكتاب ومن غيره من الكفرة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة لا اليوم الأول ولا غيره. وهكذا يوم بدر وأيام الأحزاب كلها لا تصام، وهكذا يوم الفتح كلها لم يشرع الله صيامها سبحانه وتعالى، وإنما شرع لنا صيام يوم عاشوراء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها في أيام من كان أفضل، صيام ست من شوال في بعد رمضان. كل هذه أمور مستحبة. أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، بل يكون بدعة إذا قصد ذلك.
5: رحم الله سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز. هذا الفاصل قبل قليل كان بصوته وكان يشير إلى يعني رحم الله قضية مهمة، وأنا أذكر أحد الأشخاص قال ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعني في نصره لموسى شرع الصيام، لماذا أيضا لا نصوم في يوم نصر بدر أو نصر أحد أو كذا في الأيام يعني من أيام الله المشهودة في انتصار هذه الأمة؟ فكان هذا جواب الشيخ تقريبا على هذا السؤال، أنه لو كان فيه خير لسبق النبي صلى الله عليه وسلم لصام هذا اليوم يوم بدر أو يوم أحد، أو لصام يعني لصام نفس توقيته يعني من السنة، لكن يعني لا نأتي إلا ما أتاه الله، ولا نذر إلا ما يعني نترك إلا ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركه، وإلا أصبحنا مبتدعين في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل وسلم على محمد. نقرأ بعض المشاركات. هذه مشاركة يقول باعثها: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. شكرا لك يا البراء القعطبي.
5: أيضا هذه مجموعة من التصبيحات، جزاهم الله خير الأخوة المستمعين الكرام. أيضا هذا يقول صبحكم الله بالخير، أبو يزيد من الرياض، صباح النور العافية. ما أجمل أن تقول في هذا الصباح: يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. أسعد الله صباحكم وصباحك أخي الكريم.
1: أبو خالد الشيباني يصبح عليكم بالخيرات والأمل وصباح التفاؤل، ويقول بأن مقابلتك وابتسامتك لأخيك المسلم هي صدقة. شكرا لك يا أبو خالد.
5: أيضا من المشاركات في تويتر أبو عبد المحسن الحفظي يقول استحبابه متأكد يدل على عليه قول ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا يوم عاشوراء. شكرا يا أبو عبد المحسن.
1: محمد ربيع من شرورة يقول الثقة بالله أزكى أمل والتوكل عليه سبحانه وأوفى عمل. شكرا لك يا محمد ربيع. مشاركة أيضا تقول لنا في الصباح حياة أخرى تنبض بالجمال، صباح متسع كالسماء، أذكار تزيل الهم والعناء، صباحكم نور وسعادة. شكرا لك أخي سلمان أحمد الميمان من الخبرة.
5: الأستاذ مسفر المنجومي يقول في ثانوية الحسين بن علي بمكة يقدم قسم الإحياء منشورة مميزة لهذا اليوم يوم عاشوراء نذكر فيه طلابنا بصيامه وفضله. مسفر الثبيتي شكرا الله يعطيك العافية.
1: أبو أحمد يقول دعوتي أن تحتويكم دنيا الفرح في كل أمر وأن ترعاكم عين الرحمن أبد الدهر وأن يبارك الله لكم في مالكم وأهلكم وأن يرفع منزلتكم بين خلقه إن شاء الله ويجعل الخير في سائر أيامكم ولياليكم. اللهم بك أصبحنا. أبو أحمد شكرا لك وشمل الله بما دعوت وجميع المستمعين الكرام.
5: اللهم أيضا يعني من ما يضاف على هذا الفضل أنه يكفر سنة. أيضا هنا مشاركة من رمز الاسم يحبك ربي يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صلى الله الكريم من فضله. والصيام فعلا هو من أجل الأعمال وأفضلها وجاء في الحديث عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وأيضا مثل هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا حد لجزائه لأنه صبر. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتفريط الإنسان فعلا في هذا اليوم هو يوم أو يومين، يعني من كان
6: نتلمس الأنوار
7: ونكتشف عذب الأخبار
6: في مساحة بيضاء
7: لتغطيات تستحق أن تصافح أسماعكم.
8: تغطيات.
1: يعلن فرع الجمعية الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك عن إقامة مشروع معونة وكسوة الشتاء للفقراء والأيتام والأرامل التابعين لفرع الجمعية بالمركز، وذلك اعتبارا من اليوم بمشيئة الله تعالى. ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف رئيس فرع الجمعية الخيرية بمركز شثاث الشيخ مسلم رهيدن الحجوري الجهني. السلام عليكم شيخ مسلم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومرحبا فيك. أنا نطقت الاسم بشكل صحيح المركز؟
9: نعم مركز شثاث.
1: شثاث نعم. حياك الله شيخ مسلم. ونحن نتحدث عن أولا نتحدث عن الجمعية ونتعرف عليها بشكل أكثر وكذلك عن هذا المشروع الذي ينطلق اليوم بمشيئة الله.
9: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة.
1: آمين.
9: وأن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بالنسبة يا أستاذ كريم لجمعية شتاف عبارة عن جمعية حديثة الإنشاء تخدم 387 أسرة فقيرة بين أسر فقراء وأيتام وأرامل ومطلقات. عدد الأيتام 60 يتيم مكفولين شهريا بمبلغ 250 ريال لله الحمد. 4 منهم تمت إضافة كفالة لهم من فعل خير حيث كانت إجمالي مبلغ الكفالة 500 ريال والبعض 550 ريال لليتيم الواحد. طبعا سألتني عن مشروع الجمعية بحاجة إلى دعم معونة الشتاء، بطانيات ودفايات وسخانات وملابس شتوية وأيضا معونات سلات غذائية. طبعا تقول الحاجة الشديدة للمعونة الشتاء جت من عدة ظروف تمر بها المستفيدين في الجمعية. الأمر الأول هو ارتفاع القرية عن سطح البحر حيث يقدر ارتفاع تقريبا مقدار 1250 متر ويعانون من شدة الرياح والثلوج التي تتعرض لها قرية شثاث وغيرها من القرى المجاورة. الأمر الثاني من الظروف يواجهونها هو عدم تهيئة المنازل لمقاومة الظروف الجوية حيث أن معظم المنازل قديمة ومكشوفة وبعض الشبابيك والأبواب ربما تكون تالفة لا تمنع دخول الهواء. الأمر الثالث من الظروف يواجهها المستفيدون في الجمعية هو عدم إمكانية الجمعية لدعمهم وذلك لقلة مواردهم، ولكن إن شاء الله أمنا بالله ثم بهل الخير أن يساعدوا هؤلاء الفقراء والأيتام لتحمل ومواجهة موجة البرد والثلوج التي تتعرض لها القرية دائما في مثل الأيام القادمة.
1: إن شاء الله الخير ما يعني يتأخرون، واعتدنا دائما في مملكة الخير على هذه الهبة التي تكون من أهل الخير في مثل هذه المناسبات. وأنتم في الجمعية شيخ مسلم تستقبلون طبعا المساعدات والمساهمات العينية والنقدية أو فقط النقدية؟
9: لا لا، العينية والنقدية.
1: جميل، يعني ممكن الناس ما يعني يأتون بما لديهم مثلا من بطانيات أو أجهزة تناسب هذا الموسم.
9: أي نعم، جميل. بطانيات وأجهزة وملابس.
1: طيب وغيرها. شيخ مسلم، التواصل معكم عن طريق، تذكر لنا رقم هاتف أو جوال الجمعية بحيث يتواصل معكم من يود التواصل.
9: أي نعم، بالنسبة للرقم من جوالي مسلم الحجوري 050-043-96-08-05-043-96-08-08.
1: نعم.
9: أيضا جوال زميلي نائب رئيس الجمعية الأستاذ مرزوق الحجوري 050-634-0934، وكذلك أمين الصندوق الأستاذ حمدان الحجوري 050-004-1162.
1: نعم، إذا من يود من المستمعين الكرام التواصل مع الجمعية للمساهمة عليه الاتصال بأحد هذه الأرقام. شكر الله لك الشيخ مسلم الحجوري الجهني، كنت معنا متحدثا عن الجمعية الخيرية بمركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك. شكرا لك.
9: أشكر لكم استضافتكم لنا في هذا البرنامج المبارك، سائلين الله أن يجعل ذلك في مجدين حسناتكم.
1: اللهم شكرا لك في أمان الله.
9: بارك الله فيك، أهلا وسهلا لكم.
10: اللهم بك أصبحنا.
1: وصلنا لختام حلقتنا مستمعينا الكرام، وقبل أن نختم نقرأ بعض المشاركات، فلمن أرسل حق أن نقرأ مشاركته، لكن بشكل سريع أبو إبراهيم نختار مشاركات.
5: هذا عصام مشحيت في تويتر يقول: ليست الحرية أن تفعل كل ما تريد، فإن لله حدودا حرم عليك تعديها، وإنما الحرية في أن لا يمنعك أحد ما أحل الله لك، تلك حدود الله فلا تعتدوها. شكرا يا دكتور عصام.
1: أبو لينا يقول: وقفة، كم من أناس أهملوا نظر الله في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا القلب يحن لهم، تأملوا هذه الوقفة. شكرا لك المستمع الكريم أبو لينا على هذه المشاركة.
5: يوسف السويدان أيضا عبر تويتر وقيل لإعرابي: إنك ستموت، قال: ثم إلى أين؟ قال: إلى الله، قال: ما وجدنا الخير إلا منه سبحانه، فنخشى لقاءه. شكرا لك يا يوسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحسن لنا الخاتمة، وأن يعيننا على الأوائي هذه الأيام يوم القيامة ويوم لقاء سبحانه وتعالى.
1: هذه داعية صغيرة صالحة أرسلت تقول: اللهم اجعل لنا في هذا الصباح من كل فرج لكل صابر، والشفاء لكل مريض، والاستجابة لكل دعاء، اللهم أمين. شكرا لك يا صالحة على ما كتبت وشاركت به في هذه الحلقة. بقي معنا أيضا دقيقة أبو إبراهيم.
5: هذا يقول: ربي مع هذا الصباح، أروي عيوننا بفرح الحياة وغيث السعادة، واجعل لنا أرواحا صافية من كل شيء، صباح الخير، ما فتحت مغاريق الأمور بمثل قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو علم صاحب الحاجة ما في هذه الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها. وفعلا هذه الكلمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة لمن قالها وهو يستشعر معانيها، وهو يتبرى من حوله وقوته وجهده إلا بعون الله سبحانه وتعالى. إذا قال ذلك وهو يستشعر، سيجد أن فعلا مغاريق الأمور تفتح له، فهي كنز من كنوز الدنيا وكنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه. أم فايز تقول: ولم نرى في الحمد إلا زيادة في العطاء، فالحمد لله بقدر كل شيء. نعم، الحمد لله دائما وأبدا.
5: الأيام تمضي والصالحات تبقى، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وفعلا هذا الذكر العظيم هو أحب الكلام لله سبحانه وتعالى، ويعني وردت حديث كثيرة جدا في فضله سبحان الله، منها يعني أنها من المنجيات والمعقبات والحافظات، وأنها ومن هذه الحديث أنها تدور على العرش تذكر صاحبها، ورد حديث كثيرة. فالإنسان يعني كلمات بسيطة ويسيرة، لكن الإنسان دائما يحاول يعود لسانه على ذكر الله. والحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، بكلمات بسيطة لكن فضلها عظيم.
1: نختم بهذه المشاركة مع نجيب العويبدي يقول: نهوى الصباح لصفائه فكن صافي القلب تهواك القلوب. شكرا لك نجيب، وشكرا لكل الأخوة والأخوات الذين أرسلوا وشاركوا، والمعذرة لمن لم نتمكن من قراءة مشاركته في هذه الدقائق. أذكر بأن موضوعنا بالغد سيكون في مساحة مفتوحة نستقبل فيها ما تختارونه من مشاركات وأبيات ومقولات، وفي زاوية لقاء اليوم تغيب في الغد وتحضر مكانها الفقرة الجديدة لقاء الرواد، ونستفتحها في هذه السنة بلقاء سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ستكون معنا إن شاء الله هذه الفقرة وهذا اللقاء غدا إن شاء الله الساعة 7:30، مدة اللقاء قرابة 27 دقيقة تقريبا، فستكون معنا هذه الفقرة ننقل لكم فيها ما دار في منزل سماحته وكيف كانت الدردشة والقفشات يعني.
5: ويعني فعلا أنصح المستمعين بالحرص على الاستماع، لأن ستستمعون فيها إلى يعني أحداث ربما لأول مرة يتحدث بها سماحة الشيخ حفظه الله.
1: وحتى أن الشيخ جزاه الله خير طلبنا منه أنه يقرأ ويسمعنا تلاوة، فما قصر أيضا أسمعنا تلاوة. أعلمهم كل هذه التفاصيل في حلقة الغد.
5: تحية مخرج برنامج ماجد بن راشد الدباس،
1: في أمان الله.
11: وصوت الأثير بكم صار أحلى،
12: لكم من صميم الفؤاد سلام يفوح أريجا ومسكا وفلا،
13: هنا
12: حان وقت الوداع فشكرا، تقضت بكم حلقة اليوم عجلة.
14: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المطلب ابن عبد الله المخزومي رضي الله عنه قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. زاد في رواية: لا ملك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو يعني الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه مسلم باختصار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، قال: أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وعن محمد ابن عمرو ابن عطاء رضي الله عنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ فقال: سموها زينب. رواه مسلم وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ أولا، شروط النكاح من وضع الله عز وجل، وأما الشروط في النكاح فمن وضع المخلوقين. ثانيا، شروط النكاح كلها صحيحة، وأما الشروط في النكاح فمنها الصحيح ومنها الفاسد. ثالثا، شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، فلو فقد شيء منها لا يصح العقد. وأما الشروط في النكاح فيتوقف عليها لزوم العقد لا صحته، فإن خالف أحد الطرفين شيئا منها فللطرف الآخر أن يفسخ العقد. رابعا، شروط النكاح لا يصح إسقاطها بأي حال من الأحوال، وأما الشروط في النكاح فيصح إسقاطها ممن اشترطها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد ثقات. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من ساقط النفس صحبة ولا نال قربي خائن العهد كاذب تعاليت عن شح النفوس وكبرها وإني لما يأبى الكرام مجانب وحاش فؤادي أن يكن على أخ ذحولا ولو لي جر ما لا يناسب وأنصح من يهفو برفق وحكمة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.